0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. يتجدد وإياكم اللقاء على المهواء مباشرة في يوم جديد من رايا فام ورايا تي في.

أبدأ وياكم إذن سيداتي سادتي اللقاء الإخباري الأول من رايا فم ورايا تي في ونتابع في هذا الصباح. الاحتلال يرفض وقف الهجمات والانسحاب من غزة، وتقارير تشير إلى أن مجلس السلام تعهد بتسهيل هجرة أهالي غزة عبر بوابتي المرض والتعليم. وفي الضفة الغربية وزير جيش الاحتلال يوصي بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر، وحكومة تل أبيب تصادق على عمليات هجومية واسعة في الضفة.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى التفاصيل، حيث واصل جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية في خروقات تفاهمات وقف إطلاق النار وما تلاها من إعلانات صدرت عن الفصائل في قطاع غزة بخصوص الموافقة على ما باتت تعرف بخريطة الطريق التي ذكرت فيها حركة حماس وسائر الفصائل أنها مستعدة للعمل على تجميد أسلحتها ووضعها لدى جهات فلسطينية مقابل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ووقفها لإطلاق النار والتزامها بما جاء في خطة السلام التي انبثقت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يوم أمس أعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وفي حادث آخر أعلن عن استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو شهر جراء قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة. هذا وأعلنت الأمم المتحدة بالأمس عن استشهاد أكثر من 150 مواطنا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الشهر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. ونقل عن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن إسرائيل واصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، مما أدى إلى استشهاد مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال. وخلال مؤتمر صحفي داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك أفاد فرحان حق نقلا عن بيانات لوزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل أكثر من 150 حالة خلال الشهر الماضي وهم من القتلى، موضحا أن معظم الهجمات وقعت غرب قطاع غزة حيث تتركز غالبية الكثافة السكانية البالغ عددهم نحو 2,100,000 نسمة. كانت وزارة الصحة في القطاع قد وثقت استشهاد 152 مواطنا خلال الشهر المنصرم، وأشارت إلى أنها الحصيلة الأعلى في عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري.

لذلك قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما يعرف بالخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع. أوضح المجلس في بيان له مساء أمس أن نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة شرط أساسي من ترتيبات المرحلة المقبلة، وشدد على أن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة جميع مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني في قطاع غزة. أضاف مجلس السلام كذلك أن خطة نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، فضلا عن الأنفاق، في إطار عملية شاملة تستهدف إنهاء البنية العسكرية في قطاع غزة. وأشار المجلس إلى أن أي تنفيذ لعملية نزع السلاح ستجري تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية وبمتابعة لجنة مختصة للتحقق من الالتزام ببنود التنفيذ وضمان إنجازها وفق آليات متفق عليها. وعقب اللقاء مع رئيس حكومة الاحتلال، كتب رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف في تغريدة له على منصة إكس إنه كان يوما طويلا في القدس، عقدت خلاله اجتماعا مع رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه، هذه هي البداية للمرحلة الصعبة، ولم أدعي عكس ذلك قط، معظم ما نقوم به الآن يفتقر إلى الإثارة، فهو عمل بطيء وشاق وشديد الدقة والتعقيد. وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة حماس إن الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة، وطلبت حماس برد واضح ورسمي من ميلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه. هذا وأدانت جمهورية مصر ودولة قطر والجمهورية التركية بصفتها الدول الوسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الوسطاء في بيان صحفي مشترك صدر الليلة الماضية على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقا للاتفاق ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل في قطاع غزة موافقتها على خارطة الطريق، لا سيما بند حصر السلاح ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق، كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار وبما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، حيث وصف الرئيس ترامب الوصول إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه اتفاق تاريخي.

0: نبقى أيضا سيداتي سادتي في إطار ما يرد من أخبار وتقارير متصلة بالأوضاع في قطاع غزة وخارطة الطريق وخطة السلام، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنها حصلت على وثيقة رسمية يتعهد فيها مجلس السلام بالعمل على إقناع دول حول العالم باستقبال طلاب ومرضى ومواطنين من قطاع غزة في خطوة تأتي ضمن تحركات مرتبطة بمستقبل القطاع. وبحسب هيئة البث العبرية فإن هذا المقترح يأتي كبديل بعد تعثر خطة الهجرة أو التهجير لسكان غزة، والتي كانت قد طرحت سابقا خلال مباحثات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تواجه رفضا وضغوطا في مقدمتها عربية ودولية حالت دون تنفيذها. وتتضمن وثيقة المطالب المشتركة التي قدم مجلس السلام والولايات المتحدة إلى إسرائيل مؤخرا دعوات لوضع خطة خاصة للسفر وتسهيل خروج الطلبة من قطاع غزة، إلى جانب تنظيم عمليات إجلاء موسعة للمرضى الغزيين وأفراد عائلاتهم إلى خارج القطاع. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تحركات فيما يعرف بمجلس السلام تتضمن البحث عن دول يمكن أن توفر أماكن إقامة للمغادرين، بما يفتح الباب أمام مسار وصف بأنه هجرة طوعية وغير معلنة، لكنه يظل محدود النطاق مقارنة بالخطط الإسرائيلية السابقة التي كانت تستهدف أعدادا أكبر من سكان قطاع غزة. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نتوجه إلى إسطنبول. نرحب من هناك بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ معين نعيم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: أهلا بكم وصباح الخير لك ولفلسطين ولكل المستمعين.
0: نشكر لك انضمامك لنا أستاذ معين نعيم. نسأل أولا عن هل ما يجري الحديث عنه واقعي في إطار هذه الوثيقة التي قيل إن مجلس السلام تعهد بها بتسهيل خروج حالات من قطاع غزة بين طلبة ومرضى؟
1: يعني بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا يجب ان نراعي ان هذه الوثيقة او هذا الادعاء صدر عن هيئة البث الإسرائيلية التي لا يصدر عنها معلومة الا بعد المرور على ضابط أو الرقيب العسكري قبل أن تصدر مهما كانت المعلومة. لذلك نبدأ بالشك قبل نقاش الوثيقة على الأقل حتى نكون نبدأ بداية صحيحة. النقطة الثانية، المحتوى الذي سرب هو محاولة حقيقية لإقناع الجمهور الإسرائيلي أو الصهيوني بأن هناك إنجازات تتم في التهجير وفي تهجير فلسطيني، خاصة في ظل إجماع اليمين الصهيوني المتطرف على أن الحرب والمعركة في غزة لن تنتهي إلا بتهجير فلسطينيين، وكأنها محاولة من مجلس السلام في غزة أو ما سمى مجلس السلام للمشاركة في هذه الدعاية عبر إقناعهم أن هناك محاولات أو هناك عمل حقيقي نحو التهجير يتم. وهنا لي ملاحظة، أولا الكيان الصهيوني بدأ أو طالب بفكرة التهجير منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهو لم يستطع ولم يحقق شيء من هذا في هذا الجانب، بل الحديث الحالي عن اتفاقية وقف إطلاق النار وبروتوكولات لوقف إطلاق النار وجمع السلاح وتخزين السلاح وانسحاب إسرائيلي وما شابه، بغض النظر عن التزام الصهيوني أو غيره أو عدمه، جعلت من فكرة التهجير فكرة أصبحت مستبعدة، وأصبح الحديث عن عودة الناس إلى الأماكن التي هجروا منها في غزة في ظل اتفاقية دولية أو اتفاقية أو بروتوكول دولي معين. لكن هناك نقطة لفتت انتباهي حقيقة، وهو الحديث عن الطلبة والمرضى الفلسطينيين. يا سيدي، نحن كفلسطينيون نطالب العالم أجمع بأن يأخذ الطلبة الفلسطينيين وأن يستقبل المرضى الفلسطينيين. فلدينا مشكلة حقيقية في غزة من قبل الحرب والسابع من أكتوبر. هناك الآلاف من الطلبة والآلاف من المرضى الذين يرغبون بالخروج للعلاج في الخارج لكنهم لا يستطيعون بسبب الحصار والمنع الصهيوني. إذن ما يقال عنه اليوم أنه إنجاز أو ما يحاول أن يسوق على أنه إنجاز لهذه الحكومة المتطرفة الصهيونية هو مطلب فلسطيني. فالطلبة والمرضى خروجهم من قطاع غزة هو مطلب فلسطيني لحاجة القطاع لذلك في ظل الحصار وعدم توفر الإمكانيات. وخروج 1,000 و2,000 و10,000 بالعكس، أنا أعتقد أن هذه الوثيقة التي قيل أنها سربت وخطيرة لم يتوانى لحظة دونالد ترامب ولا وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكن ولا حتى القيادات الأمريكية الحالية لم يترددوا في الحديث عن أنهم فعلا سعوا مع عدد من الدول، قيل عن الصومال وقيل عن إندونيسيا وغيرها، لإقناعها باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، بل وقالوا أنه قد نجحوا. ثم أعلنت هذه الدول رفضها وإنكارها لهذا الادعاء، طبعا بعد أن كانت هناك ضغوط شعبية وحديث جدي عن رفض هذه الأمور. والقضية حتى الدول الأوروبية بالمناسبة التي قال عنها بلينكن أنه تواصل مع بعضها ووعد باستقبال 100,000 و200,000 كلهم حتى لا يكونوا شركاء في فعليين في الجينوسايد في الإبادة الجماعية في غزة رفضوا المشاركة في مثل هذه الخطط.
0: وغزة
1: خروج الطلاب
0: انطلاقا من ما تحدثت به قبل قليل، هل يمكن أن نعتبر أن فكرة التهجير تنازلت عنها دولة الاحتلال في هذه المرحلة أم أنها ما تزال قائمة وستسعى إسرائيل إلى الوصول لها وتحقيقها ولو بعد حين؟
1: العقلية الصهيونية والأيديولوجية الصهيونية تعتبر التهجير جزء أساسي من فكرها حتى قبل احتلال فلسطين. فثيودور هيرتزل قبل أكثر من 100 عام تواصل مع سلطان عبد الحميد ليطالب بتهجير فلسطين مقابل استلام فلسطين خالية من سكانها. فموضوع التهجير، لا أعتقد أن هناك كيان صهيوني أو مشروع صهيوني يمكن أن يستمر دون وجود فكرة التهجير والترانسفير، والذي تغير عبر أشكال وألوان وتسميات مختلفة. فحتى حرب 48 واحتلال عام 48 بني على التهجير كمشروع، ولولا التهجير لما كان هناك فرصة لإنشاء كيان صهيوني على أرض فلسطين المحتلة. وفي 67 عندما قالت القيادات الصهيونية ومنها موشي ديان أنه يجب تصحيح خطأ 48 الذي أبقي فيه جزء من الفلسطينيين في داخل فلسطين، ويجب في 67 كان المطلوب تهجير كل الفلسطينيين خالصة من القدس المحتلة. وحديث القيادات الصهيونية المختلفة على مر هذه السنوات حتى قبل أيام الصهيونية المطرفة، إحدى وزيرها الصهيونية المطرفة تقول أنه لم يتم هناك سلام ولا اتفاق إلا بتهجير السكان وإنشاء المستوطنات في غزة. ففكرة التهجير لم تنتهي ولن محاولة التهجير وفكرة الفكر التهجيري لدى الفكر الصهيوني أو الفكر التهجيري لدى العقل الصهيوني لم تنتهي ولن تنتهي. لكن يمنعها ويقف وجهها عثرة، وهو السبب الرئيسي في عدم تحققها، هو صمود والتزام الفلسطيني بالبقاء في أرضه في غزة بعد رغم كل ما تعرض له من إبادة وذبح وتشريد. وفي الضفة كما نرى من أهلنا هناك الصامدين. فموضوع التهجير لا يقطع الطريق عليه إلا صمود الفلسطيني في أرضه ورفض التهجير.
0: بقيت لدينا دقيقة واحدة ولدي فيها تساؤل أخير. لو فتح الباب أمام أهالي قطاع غزة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها المواطنون هناك، هل تعتقد أنهم سيبقون صامدين؟ وإلى أي مدى يمكن الصمود في دقيقة واحدة لو تكرمت؟
1: أهل غزة لو عرض عليهم التهجير والهجرة قبل ذلك ولم يتحقق الأمر، الاحتلال الآن يدعو أهل قطاع غزة أهالي قطاع غزة إلى الهجرة ولكنهم يرفضون. قطعا لو فتحت الأبواب سيهاجر جزء منهم. قطاع غزة يسكنه أكثر من 2 مليون 300 ألف، قد يهاجر منهم عشرات الألاف أو حتى مئات الألاف، لكن في النهاية سيبقى أهل غزة والغالبية منهم في أرضهم، وهجرة الفلسطيني من أرضه لهدف معين ولمرحلة معينة ولأسباب معينة لا تعني تركه. فاليوم مئات الألاف وملايين الفلسطينيين من غزة ومن غير غزة في أي لحظة أتيحت لهم فرصة للعودة إلى غزة، إلى الضفة، إلى القدس، إلى 48، لن يترددوا لحظة. فسبعة ونصف مليون فلسطيني لاجئ في العالم هدفهم وأعينهم تتطلع إلى العودة في أي لحظة وفي أي وقت وبأي ثمن كان. فلا أعتقد أن هناك مشكلة لدى الفلسطيني في البقاء والتضحية من أجل البقاء في أرضه. التحدي هنا في أن يكون العالم، هذا العالم الذي يدعي أنه يسعى إلى السلام، شريك في جريمة الإبادة والتهجير مع الاحتلال نفسه.
0: شكرا جزيلا السيد معين نعيم، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. موضوعنا التالي أيضا سيداتي سادتي يتصل بشيء من التهجير، ولكن هذه المرة في الضفة الغربية، حيث أوصى وزير جيش الاحتلال بالاستعداد لاحتلال مخيم إضافي في الضفة الغربية، وذلك بداعي مقاومة أعمال للمقاومة يقوم بها الفلسطينيون. يأتي ذلك في إطار العقوبات الجماعية التي يعمل جيش الاحتلال على فرضها ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة. هنالك إشارة إلى مجموعة من المخيمات تقع ضمن دائرة الاستهداف في الضفة الغربية، من بينها مخيمات كبرى كقلنديا والجلازون، وأيضا بعض من مخيمات نابلس. نتعرف على يعني معالم ما يجري الحديث عنه وما يتم تأكيده من معلومات مع مدير المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، الأستاذ محمد عليان. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير وأهلا بك وللجميع.
0: نتحدث عن ثلاث مخيمات جديدة، قد يكون إحداها ضحية جديدة لجيش الاحتلال لطرد سكانه والتواجد فيه وإعادة احتلاله، بلاطة، قلنديا، وكذلك الجلازون. ما هي آخر التقارير التي طلعتم عليها بهذا الخصوص، والتي ذكر فيها وزير جيش الاحتلال أنه أوصى بالاستعداد الاحتلالي يعني مخيم واحد على الأقل من هذه الثلاثة؟
2: يعني نحن نطلع إلى هذه التصريحات باهتمام كبير، إلا أنه هناك تصريحات كثيرة، والمخيمات بجميعها وجلها تتعرض إلى انتهاكات واجتياحات واقتحامات واعتداءات متكررة. وهذه يعني التصريحات الأخيرة كمان أيضا بشأن توسيع العمليات العسكرية في المخيمات الضفة الغربية، بعدما رأيناه وشاهدناه في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. يعني هذه التأكيدات أن الاحتلال ماض في تنفيذ مخطط يستهدف إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني، وأيضا ليس فقط من خلال التدمير والتهجير، إنما أيضا عبر تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية للمخيمات. يعني هي محاولة طمس هويتها الوطنية وإلغاء رمزيتها السياسية. احنا بنعرف المخيم يعني مش مجرد أبنية أو شوارع، هو عنوان لقضية اللاجئين وشاهد حي على جريمة التهجير القسري الذي يعني تعرض لها الشعب الفلسطيني. ولذلك فإن استهداف المخيمات وهدم المنازل وشق الطرق وفرض واقع جديد، هو هذا يعني فرض واقع جديد داخله، هو محاولة لفرض الهندسة الجديدة للمخيمات تمهيدا لتفريغه طبعا من محتواه ومضمونه الوطني والسياسي. وأيضا يعني الاستهداف حق العودة من ذلك كله. أنا أعتقد أن لا يمكن يعني فصل هذه التصريحات وما يجري في المخيمات عن كمان الهجمة المستمرة على وكالة الغوث، كلها مربوطة ببعضها البعض. ومنع أيضا عملها إن كان في القدس ومخيم شعفات وأيضا في المخيمات الثلاث منطقة نور شمس وطول كرم وجنين. لذلك يعني هذه الاعتداءات المكررة على مؤسسات كلها الأنروة والله مقرها ومنعها من إداء عملها كما حدث طبعا لما قلت في القدس ومخيم شفاط. هذه اليوم يعني تتواصل الضغوط والمداهمات بالتهديدات إن كان في بلاطة أو قلنديا أو الجلزون لتفريغ والضغط على شعبنا الفلسطيني. يعني جل الأهداف الإسرائيلية من كل الحرب إن كانت على غزة والإبادة والقتل والحرب وانتقاله إلى الضفة كلها الهدف الأول منها هو تهجير شعبنا الفلسطيني وجعل كل هذه المناطق الفلسطينية هي بيئة طاردة لجعلهم يرتحلون وينزحون. لذلك يعني حتى ما يقوم به الاحتلال من جرائم كبيرة ومتكررة ويومية في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية أيضا هدفه هذا. وأيضا الشراكة التي يعني أصبحت منتظمة بين الجيش والقطعان الموسوط هو للضغط على هذا الشعب المسكين. وعندما نتحدث على موضوع الضغط وجعل البيئة الطاردة يعني كل المناطق الفلسطينية كيف نتطلع إلى المخيمات التي هي أشد فقرا وأشد احتياجا وأشد كمان يعني حالة اقتصادية صعبة في تلك المخيمات، والذين ما زالوا يسكنون بحاجة إلى تعزيز صمود، بحاجة إلى توفير كثير من الاحتياجات، لكن هناك يوميا يكون اقتحامات، اعتقالات، هدم، مطاردة، هذه يعني في كل المخيمات الفلسطينية إن كان في مخيمات الشمال أو الوسط أو كمان أيضا الجنوب. وقبل
0: طيب
2: كمان
0: لماذا يعني لماذا بلاطة وقلنديا والجلزون في المرحلة التالية باعتقادكم أستاذ محمد علي؟
2: يعني أولا عندما نتحدث عن بلاطة هي أكبر المخيمات الفلسطينية.
0: نعم.
2: وهناك عدد كبير من الفلسطين والمؤسسات أيضا في داخل هذا المخيم. هذا إن لم يعني نتعمق في الحديث والشرع. اثنين، عندما نتحدث عن مخيم قلنديا هو البوابة يعني بوابة القدس، وهناك أيضا كمان تهديدات متكررة في قضية إغلاق معهد قلنديا الذين يعني يتناوبون تقريبا كل أيام باقتحام المعهد والتهديد أيضا بأن لابد إغلاقه بعد طبعا ما أنهوا عمل الوكالة في القدس وشعفاط. وأنتم يعني الجميع رأى قضية هدم المقرات وتسكيره وإغلاقه وإنزال علم الأمم المتحدة وجعل أيضا العلم الإسرائيلي فوق مقر الشيخ جراح، وهذا طبعا تحدي وانتهاك صارخ لكل المواطنين للأمم المتحدة نفسها التي يعني أعطت المنديت للوكالة الغوث.
0: والجلزون
2: يعني والجلزون هو يعني مخيم كبير جزئيا وله أيضا يعني في داخله العديد من الكادر والعديد من يعني المتعلمين، وهو أيضا يعني في محافظة رام الله الأكبر. هو واستهداف هذه المخيمات هو استهداف لكل المخيمات، وجعل كمان أيضا الخوف يلازم أهالي المخيم، خاصة بعدما رأينا أكثر 40,000 إنسان ومواطن نزحوا في مخيمات طول كرم ونور شمس وأيضا جنين، وما زالت إلى غاية الآن هذا النزوح يشكل خطر ويشكل استنزاف كبير لل يعني الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع.
0: أستاذ محمد علي في دقيقة واحدة لو سمحت، هل تتوقع أن نشاهد ذات الصور تخرج من هذه المخيمات الثلاثة في مرحلة قريبة وفقا لهذه التهديدات التي تطلقها حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال؟
2: يعني نحن يعني هذا سؤال نحن نتمنى من الله عز وجل أن لا يحدث هذا هذه التهديدات، أن لا تمثل على أرض الواقع، وأن لا يكون هناك نزوح جديد، وأن لا يكون هناك حالة من اللجوء الجديدة، لأن يعني شعبنا لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك. إنما على هذا الاحتلال وهذا الإجرام المتواصل والذين يعني يمارسون يوميا بشكل إرهابي وإجرام ضدنا الشعب الفلسطيني ليس هناك ببعيد عليهم، لكن نحن لن نقول أننا نتحضر لهذا السيناريو، بالعكس نحن نقول أن هذا السيناريو مرفوض ويجب أن لا يعني يتكرر في مخيمات جديدة، لكن ليس على هذا الإجرام الإسرائيلي والاحتلال ببعيد أن يقوم بمثل هذه الأعمال، لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني يحمي أبناء شعبنا ويحمي مخيماتنا، ويجب أن نكون نحن أيضا متيقظين لكل التحركات التي من الممكن أن تكون من خلال هذا يعني الإجرام اليومي الاحتلالي. وما ما حدث في المخيمات الثلاث لن يعني لن نقول أننا نريد 1% أن يتقرر في مخيمات الضفة الغربية، هناك كوارث عديدة وكبيرة خاصة في ظل الأزمة التي يعني يعاني منها جميع شعبنا الفلسطيني.
3: شكرا جزيلا،
2: يعني أن لا يحدث ذلك.
3: نشكرك مدير المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الأستاذ محمد عليان. وبموازاه هذه التهديدات التي يطلقها جيش الاحتلال بشان 30 مخيمات واعاده احتلالها وتهجير سكانها، اعطى المستوى السياسي في دوله الاحتلال الضوء الاخضر للجيش من اجل القيام بسلسله من العمليات الهجوميه في الضفه الغربيه قبل بدء موسم الاعياد اليهودية. القيادة السياسية في تل أبيب وافقت على مجموعة من العمليات الهجومية على ضوء التقديرات التي تشاركها أيضا المؤسسة الأمنية في تل أبيب، وأصبحت ساحة الضفة شديدة الاشتعال وفقا لتلك المعلومات. الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. دكتور محمد المصري صباح الخير. سنعود الاتصال بالدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية للحديث عن هذا الطلب الذي صدر عن المستوى السياسي في تل أبيب لجيش الاحتلال بتوسيع العمليات العسكرية القائمة في الضفة الغربية. نتنياهو كان قد أعطى تعليماته بشأن عمليات عسكرية واسعة ومكثفة تشمل الاعتقالات وجمع الأسلحة المزعومة وإقامة الحواجز والفصل بين محاور الحركة وتسريع إجراءات تسوية البؤر الاستيطانية. نرحب من جديد بالدكتور محمد المصري، أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
4: صباح الخير لك على كافة المستمعات والمستمعين.
3: كيف لنا أن نفهم حاجة حكومة الاحتلال لعمليات عسكرية أوسع في الضفة الغربية التي تشهد منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر وحتى قبل ذلك وإلى يومنا هذا عمليات يعني غير معقولة من حيث العدد وكذلك من حيث القوة والبطش الذي تشمله، وذلك وفق الإحصائيات التي تصدر عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية؟
4: يعني دائما العمليات العسكرية تكون مرتبطة بالحاجات الأمنية، وإذا ناقشنا الحاجات الأمنية الإسرائيلية في هذه المرحلة بالتحديد على صعيد الضفة الفلسطينية لا توجد حاجات أمنية، لأنه لا توجد هناك يعني بمعنى تحرك فلسطيني أو محاولة فلسطينيين مثلا بتهديد أمن المستوطنات أو المستوطنين، بالعكس هي بالدرجة الأولى تقوم المستوطنين بالعمل التخريبي وحرب البيوت والاعتداء على الممتلكات بشكل عام وتهديد أيضا حتى الأرواح، وهناك شهداء على أيدي المستوطنين. وبالرغم من ذلك يعني جيش الاحتلال بدلا من أن يقود يعني أداة استقرار، بالعكس هو يدعم المستوطنين ويقوم أيضا بالقتل واعتقال الفلسطينيين وهدم بيوتهم، لذلك لا توجد حاجة أمنية. لكن الحاجة السياسية، نعم الحاجة السياسية أولا يعني الجانب الأول هو الجانب الأيديولوجي، يعني قناعة هذه الحكومة الفاشية في تل أبيب إلى جانب مريديها وداعميها بأنه هذه يهودة والسامرة حسب مصطلحاتهم، وأنه يجب أن نقيم فيها مملكة يهودة إلى جانب دولة إسرائيل. الجانب الثاني هو بمعنى البعد السياسي، وأن البيئة الحاضنة لهذه الأحزاب الحاكمة هي يعني خلينا نسميها قطاعات اجتماعية متطرفة جدا، وهي التي أيضا تعطي زخما في الانتخابات إلى جانب اليمين وخاصة نتنياهو، وسموتريش وبن غفير. اليوم يعني نتنياهو بهذه الحكومة لا ينظر إلا يعني ماذا سيحصل في صندوق الانتخابات في 27/10 القادم، وبالتالي هذه حاضنته الاجتماعية، هو يريد أن يكسب أكثر ويحقق نجاحات أكثر ويطمنه بأنه أنا نفذ المشروع الذي تعملون عليه، خاصة إقامة دولتكم في داخل يعني الضفة الفلسطينية. اليوم نحن نرى أنه اعتداءات، على سبيل المثال كنت أراجع بالأمس 155 يعني وقف أذان في فترة واحدة، خلينا نسميها بمدة شهر، في الحرم الإبراهيمي. الحرم الإبراهيمي إذا نظرنا لهذا الرقم فيخرج أنه 3 مرات وقف الأذان في الحرم الإبراهيمي يوميا، وبالتالي أنت عطلت يعني مركز وجهة دينية تمس كل المسلمين، إلى جانب المسجد الأقصى مثلا بالاعتداءات والاعتقالات اليومية ومصادرة أموال المقاطعة والتهديد باجتياح المخيمات كما اجتاحوا مخيمات الشمال نور الشمس وطول الكرم وجنين.
3: طب دكتور محمد المصري، كيف يكون شكل العمليات الهجومية الأوسع في الضفة الغربية بالإضافة إلى كل الوقائع التي سردتها قبل قليل؟ ما الذي ستكون عليه تلك العمليات من حيث الشكل والأهداف والمضمون باعتقادك؟
4: يعني أنا كلما تقترب ساعة الانتخابات كلما زادت حدة يعني العنف من قبل المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، ولكن أنا لا أتوقع عمل شامل في كل الضفة، سيبقى عمل جغرافي مناطقي. هذا العمل الجغرافي المناطقي مرتبط بالسياسات الإسرائيلية وعين الإسرائيل أيضا على الخارج، خاصة على الإدارة الأمريكية التي تريد خفض التصعيد حتى تتفرغ للملف الإيراني، وبالتالي عمل عنيف كبير لا يوجد، لكن ممكن دخول المخيمات، خاصة أنه في عندنا 14 مخيم تم تدمير 3 مخيمات، والآن يتحدثون عن مخيم رابع والمرشح أكثر مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وهذا معنى ذلك مخيم بلاطة ومحيطه ستكون عملية عنيفة، وبالتالي لا توجد لديهم مقدرات من الجيش والإمكانيات كي تنفرد هذه القوة في الضفة، خاصة نحن نعرف أنه في 26 كتيبة اليوم موجودة تعمل في الضفة الفلسطينية، ما هو كمان في عندك فرقتين موجودات على الحدود الشمالية مع لبنان، وعندك أكثر من فرقة وفرقة وكذا لواء في قطاع غزة، وهناك في ضغط على الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يعمل طوال تقريبا اقترب من 3 سنوات.
3: شكرا دكتور.
4: على صعيد العمل العسكري في صعوبة.
3: شكرا جزيلا الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد، أنقل لكم تحيات الزملاء سلام الأطرش وفادي ماضي، وتقبلوا تحياتي رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، في أمان الله.
5: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الصحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: طابت أوقاتكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم إلى مشوار أوراق الصحافة لهذا اليوم. الصحافة الأبرز أخبارها وعناوينها من محلياتنا والأخبار الإقليمية والدولية، تطورات الساعات الفائتة نلخصها وإياكم هنا في مشوار يستمر على مدار الدقائق المقبلة ويتضمن ما كتبته الصحف العالمية من تقارير وتحقيقات وبعض المقالات. كل التحيات لكم في هذا المشوار الذي يقدم لحضراتكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الأوسع والأكبر في فلسطين على مستوى البنوك الإسلامية. كل محبينا ومتابعينا أهلا بكم في نهار اليوم الثلاثاء 4 من شهر آب لعام 2026. أوراق الصحافة، أهلا بكم. غزة على موعد اليوم مع مشهد استثنائي ومؤلم، إذ سيشيع أكثر من 100 شهيد من عائلة أبو شريعة والحسيني في جنازة جماعية تعتبر من أكبر الجنازات التي شهدها قطاع غزة ومن بين أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ قضيتنا في العقود الأخيرة. في تصعيد جديد، الاحتلال يجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس بطول كرم على إخلاء منازلهم يوم أمس بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية واحتمالية وقوع انفجارات في المنطقة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين أوتشا يحذر من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميا، حيث أكد أن 67% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي و 10% تقريبا من السكان على حافة المجاعة. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نبه من أن قوات الاحتلال تنفذ عملية واسعة وممنهجة لتفتيت ركام الأحياء والمنشآت التي دمرها في قطاع غزة ونقلها إلى خارج القطاع دون حصر معلن للكميات المنقولة أو رقابة مستقلة، وذلك قبل تمكين لجان التحقيق الدولية والمحلية من معاينة المواقع وفحصها وتوثيقها. طبعا هذا يهدد بطمس أدلة مادية على جرائم الإبادة الجماعية وإتلاف رفات الشهداء لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض. وزارة الصحة في غزة تعلن عن ارتفاع العجز الدوائي إلى 47%، فيما تصدرت أدوية السرطان وأمراض الدم قائمة الأصناف الأكثر نقصا بنسبة 61%. أما نسبة العجز في المستهلكات الطبية فارتفعت إلى 58%، ونسبة النقص في مواد الفحص المخبري سجلت نقصا ب 85%، ما ينذر بتوقف شبه كامل لأهم الخدمات التشخيصية والعلاجية الحيوية. مجلس السلام كما يسمى يقول في بيان صدر عنه أمس إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح المقاومة. مسؤول في حكومة الاحتلال قال أيضا إن قوات الاحتلال لن تتراجع أو تنسحب من مواقعها الحالية داخل القطاع وستواصل العدوان عليه. هذا الإعلان جاء في وقت تواصل فيه إسرائيل معارضة خريطة الطريق المطروحة من قبل ما يسمى بمجلس السلام الهادفة لنزع سلاح المقاومة. موقع أكسيوس الأمريكي أوضح أن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف عقد لقاء مع بنيامين نتنياهو للضغط عليه من أجل القبول بوقف العمليات العسكرية والتجاوب مع المبادرة المطروحة، إلا أن بنيامين نتنياهو متردد وعلى ما يبدو يرفض هذه الخطة. مجلس السلام تعهد لإسرائيل أيضا بالعمل على إيجاد دول حول العالم تستقبل طلابا ومرضى من غزة، والهدف هو تغيير مسمى التهجير الطوعي للغزيين. هذا ما جاء في وثيقة نشرها التلفزيون الإسرائيلي، لكنها لم تذكر مسألة الهجرة الطوعية من غزة بالحرف، والتي ذكرتها الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر من مرة. ولكن بين سطور الوثيقة يمكن فهم أن الالتزام الذي قدمه المجلس هو نوع من التعويض عن حقيقة أن قضية هجرة سكان غزة التي نوقشت علنا في البداية حتى من قبل إدارة ترامب تبخرت بسبب ضغوط من الدول العربية التي عرضتها بشدة. قادات كان الإسرائيلية قالت إنه طلب من إسرائيل وضع خطة سفر للطلبة من غزة بالإضافة لإجلاء واسع النطاق للمرضى الغزيين إلى الخارج، ما يعني أنه ستكون هناك هجرة طوعية وإن لم تكن على النطاق الذي خططت له إسرائيل. حكومة تل أبيب تزعم أن حركة حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر منذ وقف إطلاق النار. مكتب بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها بشأن خطة ترامب على اعتبار أن الصيغة التي نشرت لا تعكس مواقف دولة الاحتلال. صحيفة إذاعة حنونوت العبرية رأت أمس أن مقترح مجلس السلام لتسوية ملف غزة لم يكن مفاجئا، فبينما كانت إسرائيل منشغلة بحروبها على إيران ولبنان وصراعاتها الداخلية، كانت تركيا وقطر ومصر تعمل على خطة لمستقبل غزة تتمحور حول إنشاء حكومة تكنوقراط فلسطينية، ووضع صيغة وصفتها الصحيفة بالغامضة بشأن نزع سلاح حركة حماس. أما من حقق هذا الاختراق كالعادة فهو دونالد ترامب الذي يفضل

وعلقت هآرتس بالقول إن الإسرائيليين يريدون حلا واحدا لا ثاني له بالنسبة للشعب الفلسطيني في الضفة، ألا وهو القمع والطرد. إصابة شاب بجروح خطيرة مساء أمس بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر. تقرير جديد أصدره معهد فان لير للدراسات المتقدمة في القدس المحتلة يكشف عن تحول لافت في أنماط السكن لدى المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، مع تسجيل ارتفاع كبير في أعداد العائلات التي انتقلت من البلدات العربية لتسكن في مدن يهودية غير مختلطة خلال العقدين الأخيرين بسبب أزمات متراكمة بالسكن والعنف وجودة الحياة. عدد المواطنين المقيمين في المدن اليهودية ارتفع من نحو 16 ألفا عام 2003 إلى 62 ألفا في عام 2023 وبزيادة قدرها 293%، فيما يتركز نحو نصف هؤلاء في مناطق حيفا والشمال، وهو الذي يعكس تحولا متسارعا في خريطة السكن داخل الخط الأخضر. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يؤكد أن الحكومة الفيدرالية ستجمع بين القوة والحكمة لمنع إسرائيل من وضع موطئ قدم لها في أرض الصومال الانفصالية. محكمة إقليمية عليا في ألمانيا تحكم ببراءة مستخدمة لمنصة إنستغرام كانت قد نشرت محتوى يقارن بين الإبادة الإسرائيلية في غزة وممارسات النظام النازي، وأكدت المحكمة أن هذه المقارنات تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير ولا تعد جريمة يعاقب عليها القانون. دراسة حديثة لجامعة تل أبيب والمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي تكشف عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون الدولة العبرية لفترات طويلة، في مؤشر يعكس تنامي ظاهرة الهجرة طويلة الأمد من إسرائيل. عود إلى صحيفة هآرتس العبرية التي أفادت بأن وثائق تعود لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية تكشف عن بيع تل أبيب مسيرات استراتيجية ومنظومات عسكرية متطورة للإمارات، وبعد أن تمكنت مجموعة قراصنة من الوصول إلى البريد الإلكتروني الشخصي لأحد كبار مسؤولي هذه الشركة تبين وجود مراسلات سرية بينه وبين الإمارات بشأن صفقات لتزويدها بطائرات من دون طيار متطورة وذخائر دقيقة، مع الكشف عن جانب من التعاون العسكري المتقدم بين إسرائيل والإمارات الذي ازداد خلال الحرب الدائرة مع إيران. الخارجية الإيرانية تنفي إجراء أي مفاوضات مع واشنطن حاليا إلا من خلال الوسيط الباكستاني، وأكدت أن مباحثات مسقط تركز على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. مسؤول إقليمي مشارك في الوساطة يفيد لشبكة سي بي أس الأمريكية نيوز بأن مقترحا أعلنه ترامب عقب إلغاء الهجوم الذي كان متوقعا على إيران يدعو للعودة إلى المفاوضات ووقف الهجمات في المنطقة وفتح هرمز. المقترح أيضا يشمل إنهاء ما وصفه ترامب بالتهديد النووي الإيراني، وفي المقابل تنهي أمريكا حصارها البحري على إيران وتسمح لطهران بتصدير النفط، لكن الطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إنه من الضرورة إلزام أمريكا بالوفاء بما وقعته على مذكرة التفاهم. إيران تعلن أن المحادثات مع عمان توصلت إلى اتفاق، لكنه لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز طالما واصلت الولايات المتحدة عدوانها وحصارها. رويترز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن دونالد ترامب يعتقد أنه يستطيع إجبار الإيرانيين على الجلوس والتفاوض معه، لكنهم لن يرضخوا لضغوطاته. CNN تنقل عن مصادر الشحن أن ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط الخام تتدفق من الخليج عبر الممر الجنوبي بالقرب من الساحل العماني رغم الهجمات الإيرانية المتفرقة. 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن خلال الأيام الفائتة واتجهت نحو جنوب أفريقيا في ظل تهديدات جماعة الحوثي باليمن باستهداف حركة الشحن السعودية. مع دخول فصل الصيف لذروته في أوروبا، القارة العجوز تترقب تبعات أزمة مضيق هرمز على أسعار الطاقة لا سيما وقود الطائرات في الأشهر المقبلة، بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن الأوضاع ما زالت مستقرة حتى الآن، إلا أن

0: الخبراء أكدوا أن الاحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لفترة طويلة. رواية جديدة تم نشرها حول سبب الهجوم على حراس الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في مقر إقامته في طهران في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، إذ تناقضت هذه الرواية مع ما قالته مصادر أخرى من بينها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي أشارت إلى أن أحمدي نجاد كان قيد الإقامة الجبرية قبل الحرب، وإن إسرائيل هاجمت حراسه لإخراجه من سيطرة الأجهزة الأمنية الإيرانية تمهيدا لتوجيهه وليه قيادة المرحلة الانتقالية في بلاده بعد سقوط النظام الإيراني. عبد الرضا داوري أحد المقربين من محمود أحمدي نجاد نشر قبل عدة أيام رواية جديدة عن الهجوم الجوي الذي استهدف منزل الرئيس الإيراني الأسبق، وقال إنه حصل بفعل خطأ في التقدير من قبل الإسرائيليين. دراسة مدعومة من حكومة بريطانيا تكشف عن تنامي ظاهرة الرقابة الذاتية بين الصحفيين في بريطانيا بفعل تصاعد المخاوف المتعلقة بالسلامة الشخصية أثناء تغطية قضايا مثيرة للجدل مثل احتجاجات اليمين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملفات المرتبطة بالحريات الجنسية. عند هذا الحد نصل إلى الختام، ونشكركم جزيل الشكر على متابعتنا والإصغاء إلينا. الساعات القادمة لدينا دائما المزيد، سواء كان على الأثير أو على الموقع الإلكتروني، وطبعا من خلال المنصات الرقمية التي تحمل اسم راية أف أم أو شبكة راية الإعلامية. تحياتي لكم، أنا نجوى الحمدان، كنت معكم في الإعداد والتقديم. ولا تنسوا البنك الإسلامي الفلسطيني، فهناك الكثير من الجوائز، $500 بانتظاركم إن كنتم من مشتركي إسلامي موبايل. كل حركة تقومون بتنفيذها على التطبيق تدخلون في السحب. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: أعلن بنك سوريا المركزي بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول بعد انتهاء فترة استبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من الآن قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية. صعد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي بعدما نفذت قوى بحرية أوروبية بقيادة إيطاليا عملية تفتيش لناقلة نفط تخضع للعقوبات في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوعين. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن الناقلة توا بايول مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية اعترضت غرب جزيرة بانتليريا الصقلية أثناء إبحارها من بنين إلى إسطنبول.
5: هذا البرنامج برعاية
7: CFI. ثبت خطواتك.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
6: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. الأمم المتحدة تعلن أمس استشهاد أكثر من 150 مواطنا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة في تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. قوات الاحتلال تجبر أمس المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس بطول كرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية. مكتب أوتشا الأممي يحذر من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالإعلان عن المجاعة رسميا مع اقتراب 10% من السكان من حافتها. المرصد الحقوقي الأورو متوسطي ينبه من محاولات الاحتلال إخفاء معالم الإبادة التي نفذها في قطاع غزة عبر تفتيت الركام ورفات الشهداء ونقله قبل تمكين لجان التحقيق من معاينة المواقع وفحصها وتوثيقها. صحة غزة تعلن عن ارتفاع العجز الدوائي إلى 47%، فيما تصدرت أدوية السرطان وأمراض الدم قائمة الأصناف الأكثر نقصاً. ما يسمى بمجلس سلام ترامب يقول إن قوات الاحتلال لن تتراجع أو تنسحب من داخل قطاع غزة قبل نزع سلاح المقاومة، ويتعهد لإسرائيل في سياق آخر بالعمل على إيجاد دول تستقبل طلاباً ومرضى من غزة دون تسميتها هجرة طوعية. إسرائيل تزعم أن حركة حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر منذ وقف إطلاق النار، وصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تعتبر أن ملف غزة شكل فجوة آخذة في الاتساع بين تل أبيب وواشنطن. تقرير عبري يكشف عن زيادة عدد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر الذين انتقلوا للسكن في مدن يهودية غير مختلطة في العقدين الأخيرين في ظل أزمات تتعلق بالسكن والعنف وجودة الحياة. الرئيس الصومالي يؤكد أن حكومته الفيدرالية ستجمع بين القوة والحكمة لمنع إسرائيل من ترسيخ نفوذها في أرض الصومال الانفصالية. مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يظهر ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون الدولة العبرية لفترات طويلة، في مؤشر على تنامي ظاهرة الهجرة طويلة الأمد من إسرائيل. صحيفة هآرس العبرية تفيد بأن وثائق تعود لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية كشفت عن تعاون عسكري كبير بين تل أبيب والإمارات. إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن إلا عبر الوسيط الباكستاني، وتعلن أن المحادثات مع عمان توصلت إلى اتفاق لكنه لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز طالما واصلت واشنطن عدوانها وحصارها البحري. أخيرا، 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع علم السعودية تغير مسارها في خليج عدن في الأيام الماضية متجهة نحو جنوب أفريقيا في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف حركة الشحن والملاحة السعودية. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
4: ورايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: أنا أريد،
14: أنت أريد،
13: هو أريد،
15: وهي أريد،
16: أريد.
17: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم ثلاثاء 4 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم من صبح على الزملاء، بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك. وصباح الخير الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. خير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام ورايا تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك. صباح الخير في بيوتكم وسياراتكم وفي اشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح الخير يا بلد.

0: حط البنزين والسولر وحطات الوقود بدون أزمات، وبدون بنزين سبحان الله. نمنا الجمعة فيش وقود، صحينا السبت والأحد لخينا الوقود موجود، مع أنه فيش توريد يوم السبت. أسوأ إشي في الموضوع أنك تستغبل مواطن. المواطن مش غبي، المواطن واعي وبعرف كل شي بصير، حتى لو الحكومة ما صرحت. عداكم عن تسريب المعلومات عن جنب طرف، وأعتقد صرنا كلنا عارفين شو قصة أزمة الوقود، من وين إجت وكيف رح تنتهي. وخليني أحكي شوي على لقاء، بناء على لقاءنا مبارح مع الأستاذ سمير حليلة، على موضوع رفع سعر الوقود. أن الحكومة اليوم لا تستفيد من رفع سعر الوقود لسبب أن الضريبة، ضريبة البلو، بتروح للمقاصة، وهلأ فيش مقاصة أصلا، يعني أي شيء بروح للمقاصة بنحجز، فلا إيش رفعتوا السعر؟ وهيك هيك المصاري محجوزة. كان عززنا صمود المواطن وعلى الأقل نزلنا سعر السولر المرتبط بالنقل، مرتبط بمواصلات، مرتبط بتشغيل المصانع والمزارع، مش كان أبدا المواطن فيهم؟ يا سيدي لما ربنا يحلها من عنده ارجعوا ارفع السعر زي ما بدكم، طبعا إلا إذا في إشي إحنا ما بنعرف. وبعيدا عن الوقود والمحطات، موضوع الأسرة، وأكد الطبيب الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال مازن الرنتيسي تعرضه للإهمال الطبي وحرمانه من أجل أدوية وزيارة الطبيب، مؤكدا فقدانه كثير من وزنه. وأكد الدكتور رنتيسي طبعا الملقب بطبيب الفقراء نقلا عن المحامية سجى مشارقة أنه أجبر في كل مرة أخرج فيها من الزنزانة على السير منحنيا ومكبل اليدين، والتعرض للإهانة والشتائم. ويقول أيضا على لسان المحامية: نجبر 4 مرات يوميا على الجثو أثناء التعداد. عداكم عن اللي بصير داخل الأقسام من اقتحامات وإهانة وضرب. عشان ما ننسى كمان اعتداءات المستوطنين، فجر اليوم مستوطنين هاجموا عمارة سكنية بين تلفيت وجلود وحرقوا سيارات أمام البناية. هاي البلد، هذا اللي بصير في البلد. والحديث أيضا والحوارات كثيرة عن موضوع التعليم المفتوح. كلمتين لازم نحكيهم في هذا الموضوع، وأنا كنت حاضر لجلسة عقدتها وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع. لا شك أن المنهجية جيدة والنظام التعليم المفتوح والتعليم اللامنهجي، ولكن أنتوا شايفين أنه مناسب اليوم؟ في ظل أزمة التعليم وفاق التعليم من أكثر 4 سنوات، يمكن كان من الأولويات عودة النظام التعليمي على الأقل إلى مقعد الدراسة، بعدين بنحكي في نظام التعليم المفتوح. ومعكم حتى 9. ونذكركم بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2 أو 3. وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 00970-592-4222.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس.
2: مع

وصباح الخير لكل مستمعينا ومتابعينا من رسائلكم على واتساب. حبيب أبو زريك يسعد صباحك. سعد خراز يسعد صباحك. بقول ما زالت أزمة الوقود في نابلس، كان الله بالعون. أنس حميدات يسعد صباحك يا أنس. وغادة يسعد صباحك وبتقول الأيام الصعبة اللي ما بدها تخلص إن شاء الله بتخلص، عمر الواقع ما بضل على ما هو وهذا الوقت سيمضي. ومتابعين على فيسبوك يسعد صباحكم حبيب، يسعد صباحك يا حبيب. جورج أبو عيطة يسعد صباحك يا جورج، تحياتنا لأهلنا في بيت لحم وبيت سحور. ومحمود البيك يسعد صباحك يا محمود. عزام عبدو الله يسعد صباحك، تحياتنا لأهلنا في طول كرم. ويسعد صباحك أم رائد، إن شاء الله ربنا بفرجها على هالشعب. يسعد صباحك يا يوسف من السويد، بس ما عليك أكيد هاي مش إلي. لا أنا ولا إنت والناس من اللي مرمر عمرك وعمرك، إلا إذا بدك تحسبها معالي المواطن مقبولة. الناس وعم يسألوني سخم المواطن. كل الناس وينك يا حبيبي. وللناس اللي نجحوا ولادهم في التوجيه، هلا بلشت مرحلة الجامعات.

وأيضا هاي صورة وصلتنا من غادة من طول كرم بتقول هاي أزمة البنزين في طول كرم. ما هي الحكومة حكونا رح تشعروا بالفرق الأسبوع هذا.

وضياء، يسعد صباحك يا ضياء. ابو زر بقول يسعد صباحكم، العالم صفى على الكزيات. يا ريت تحكي لنا ضياء انت من اي منطقه وتبعت لنا. صباح الخير محمد عياش ابو يامن، يسعد صباحك يا رب انت وكل الشباب الموجودين معك. يسعد صباحك يا ام فادي. صباح الخير غازي نصيف من القدس. سلمونا على دراج باب العمود يا جماعة. تحياتنا لكل أهل المتابعين في القدس، يسعد صباحكم. وأبو يامن بكل شعرنا بالفرق، بس بدها توضيح أبو يامن لو سمحت. يا أحلى صورة بالي يا مطر ليالي. ومن علار تحكونا وضع السولر زي ما هو ما تغيرش.

يعني الناس اللي حطت سيارتهم بالليل صفوا بالليل على الكزية عشان يحجزوا دور. ما الحل؟ شو الحل؟ ما هو جسر ما هو. شو بدنا نعمل يا جماعة الخير؟ ننزل على الجسر بننزل الليل، نروح على الكزية بنصف سيارتنا في الليل عشان نحجز. طوابير

0: ابو يامن بيقول ذكروني في موضوع راح تشعر بالفرق، انه في موعد الانتخابات البلديه واحد من المرشحين حكى راح تشعروا بالتغيير من ثاني يوم، وفعلا شعرنا، سكروا الساحه البلديه اللي كانت مفتوحه للناس.
1: انسى
0: صوبك شوي، انسى اخذوني، وقال لي اطلب الخروج يا ابو كرم.

0: ضياء ابو زر بقول بنحكي معكم من نابلس. والله من الساعه 6:30 السيارات على الكازيه. صباح الخير سندس بتقول سؤال وجيه: من المسؤول عن أزمة المحروقات؟ وأنا هذا السؤال رح أتركه لسلام.
1: السؤال لغير الله مزلة.
0: سعد بكلنا للأسف في نابلس معظم محطات الوقود مغلقة. عزام عبدو يسعد صباحك. عزام في موضوع المطب احنا لازم هاد نرفعه اعتقد هيئة الامم المتحدة مطب دوار عبدو بخصوص حل. هو بيحكي انه احنا نسلم الموضوع هيئة البترول لسلام الاطرش. سلام بقول لك لا يسلم وشكرا.

عبود من سلفيت بقول صباح الخير، سلفيت إلها يومين ما وصلها ولا لتر بنزين. عند مين موضوع التوزيع؟ عند مين بالك؟

وطارق عزموتي يسعد صباحك يا طارق، وتحياتنا إليك ولكل الناس اللي معك. وهذا فيديو وصلنا من طول الكرم من عزام على حجم الطابور، الله يكون بالعون. هذا الطابور على الكزية في طول الكرم أطول من الطابور على الجسر على الاستراحة.

وبخصوص المواطن اللي اتصل امبارح على مشكلة المي في سردة. طبعا مشكورين جدا مصلحة المياه، تواصلوا معنا مباشرة امبارح، واحنا ان شاء الله رح نتواصل معك تحت الهواء. الموضوع مش عند مصلحة المياه، هم اعتقد طالبين منك بعض الاشياء كان اذا بالامكان توفرها على اساس نقل الساعة، نقل مكان الساعة.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد صباحك.
1: كيف حالك
0: يا حي الله ابو يزيد؟ كيفك؟
1: هلا بلحتك الطيبة.
0: مبروك فتح البوابة عندكم ابو يزيد.
1: اوه الرش ملبس.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني انا هذيك اليوم ما صدقتش حالي، كنت طالع من نابلس، قالوا لي البوابة بورين فاتحة، فانا جيت بوابة بورين وسألت الناس قالوا لي لحد هلا فاتحة. بقول سبحان الله كيف احنا يعني على الشعر بنشتغل، فتحوا البوابة وسكر البوابة، الله يكون بعون هالناس.
1: مسكتك على الخنات، طب ليه ما رنيت شو ميلت؟
0: حبيب ابو يزيد احنا مستغنيش عنك، بس ما انت عارف
1: الله يسامحك،
0: الناس بتكون تركض مراكض عشان توصل، عشان تطلع من هالحوادث، كان الله بالعون يعني.
1: اربع ملاحظات سريعه بس.
0: يلا سريعا،
1: بتعديناش دقيقتين ونصف.
0: يلا.
1: اليوم الذكرى السنويه لميلاد الشهيد ياسر عرفات عليه رحمه الله،
0: رحمه الله.
1: اثنين بقول لك ايفتى ومالكه في المدينه؟ لا طبعا. طب احنا بدنا من خلالكم تستضيفوا السيد طارق النتشي صاحب الايدي البيضاء والافعال الخير المحترمه وتناقشوا في موضوع المحروقات. النقطه الثالثه، في انت سؤال امبارح نسيت توجهه للاستاذ سمير حريري اللي هو بتعلق في موضوع المناقشات اللي كانت على اتفاقيه باريس. طب ما هو اللي ناقشه، هو اللي وقع، هو اللي ناقشه، هو اللي وقع، وهذا الشيء يعني واضح للجميع. فكان بالأحرى أستاذ أبو تيم وإنت حبيبنا إنه يوجه إله هذا السؤال بعد 30 سنة.
0: شكلك مش حاضر المقابلة كلها أبو يزيد.
1: لا والله مش كلها، مش من أولها. شايف بس أنا بعلق على اللي هو موضوع السؤال.
0: أنا بحكي عن مقابلة الأستاذ سمير حليلة، لأنه هو حكى عن اتفاقية باريس، وحكى أنه هي كانت يعني قائمة لحد أربع سنوات، كان مفروض مؤقتة، ولكن للأسف زي كل شيء في البلد بصير ما حدا برجع بكمل. بس تفضل يلا كمل.
1: فانطلاقا من هذه الأمور جميعياتها، في شغلة بتحكي كالتالي. كان في صياد هو زوجته وابنه، كان يسرح على الغابة ويصيد ويطعم زوجته ويطعم ابنه. طيب ماتت الزوجة، طب وين بده يروح الولد؟ أخذوا معه، قال أحسن مكان إني أحفظه فيه أحطه على ظهر الأسد. طيب حطه على ظهر الأسد على أساس إنه يضمن سلامته، أعد كل الأمور الأرضية بحيث إنه ما يجي أي خطر على الطفل.
0: نعم.
1: أجا العصريات أول يوم، ثاني يوم أخذوا بهدوء وسلام. اليوم الثالث أجا واللي هو يا سيد جاي مصر من فوق، أتناول الطفل وقال حيلك، اللي هو صار يضرب أخماس بأسداس، قال آخ إحنا عملنا كل إشي بخص الأمور تحت ونسينا أمورنا اللي فوق. نسينا أمورنا اللي فوق. واللي بده يفهمها يفهمها بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة يا أبو تيم.
0: الله يسعد صباحك يا رب، وشكرا لهذه القصة الحكيمة أبو يزيد. أبو طارق يسعد صباحك، وبكل محطات رام الله مغلقة، وابقوا معنا وبعد الفاصل مع الناس.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

ومن صلاح ماضي من قلقيلة بقول السياسة ليس أكثر، يوم غاز يوم بنزين، بكرة معلمين وغدا الصحة وهلم جرة ولا تسأل عن الراتب. والله يا أستاذ صلاح أعتقد أنه في كلامك في منه. ومن بيت ليد، صباح الخير أبو تيم، في عنا مشكلة، بلدية بيت ليد منعت دخول الشاحنات من وسط البلد وعمل الطريق بديل، بس هاي الطريق فيها طلوع قوي، أي سيارة بتطلع منه محملة بضاعة كل الحمل بقلب، والطريق البديل هي طريق الدائن. طيب تمام، احنا راح نتواصل مع بلدية بيت ليد نشوف شو قصة هذا الطريق وكيف ممكن، يعني هو أكيد في منطق في منع دخول الشاحنات نص البلد، بس لازم يكون موفر إشي آمن. يسعد صباحك يا محمد توبة، حاضرين ولا يهمك.

وأيضا من الأزمات المتتالية في البلد موضوع رواتب أسر الشهداء والجرحى التي لم تصرف بعد. مشكلة فيش إجابات. محمد توبة الموضوع صار في المتابعة إن شاء الله.

0: وأيضا معظم المحطات في مدينتي رام الله والبيرة مغلقة. ليش يا جماعة؟ احنا كنا سلكة الأمور. شو في يا سلام؟ احنا بنزيدها كشعب الصراحة، يعني لازم كل الناس معهم بنزين وسولار.
1: يشكر الله الناس، يشكر الله عنا مواسير مي بفضل الله من 70 شريف، بس من زود الدلال ودهم مواسير ومي في نفس الوقت.
0: ويا قلبي خدني ستي مش كتير هيك مواسير ومي، محطاته بنزين، يا محطة يا بنزين.
2: مش صحيح وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر.
3: أنا مبلت البحر قبل مرة يعني، بس بقدر أحكيك شوي على الرواق.
0: جوز إجا موعد شطفة للبحر بعد البلاط.

ونتمنى التوفيق لطلابنا اللي بتوجهوا للجامعات والتسجيل، ومن كلكم ديروا بالكم على موضوع التخصصات، انتبهوا شو بتختاروا تخصصات ما يوائم سوق العمل والتخصصات اللي كمان بتوائمكم انتوا ورغباتكم، وكان الله بعون اهاليكم على موضوع الاقساط. وفي موضوع الاقساط مش حكونا انه بتقدروا تدفعوا من المستحقات للموظفين الحكومة، كل حدا دفع العام الماضي عن طريق مخصصاتهم الجامعة هذا الفصل رجعوهم ديون. تملي معاك

فهينا بنحاول نشوف موضوع الوقود. يعطيك العافية أنوار. وبالحديث عن البلد مهرجان فرخ الدولي, بس بالحب نصب عليكم كلكم كل التحية والاحترام. أعمال تطوعية في القرية ووفود أجنبية موجودة ومتضامنين, وهذه الروح العمل التعاونية والتطوعية, كل الاحترام أهلنا في فرخ. نعم نعم فرخة سلفيت

0: وللحديث عن موضوع المحروقات سيد خالد السراحنة. يسعد صباحك.
1: صباح النور والمسلمين.
0: يسعد صباحك. يعني احنا سمعنا من اسبوع استاذ خالد يعني انه راح المواطن يشعر بالفرق على بداية الاسبوع، وللأسف يعني ما شعرنا بالفرق غير ازدياد اغلاق المحطات. شو اللي قاعد بصير صراحة استاذ خالد؟ يعني الامور زادت عن حد مع الناس
1: اخي الكريم. يعني انت بتشتكي، صاحب المحطة يشتكي 10 اضعاف.
0: نعم صحيح.
1: صاحب المحطة عنده التزامات على المحطة، اذا ما اشتغل 30 يوم كل يوم يشتغل 24 ساعة ما بغطي مصاريفه. يعني احنا في عندنا محطات الان لها سنة تخسر، بس بقول لك ايه لامتى يعني. وانا بحكي لك بامانة، نطلب مثلا 10,000 بجينا 4 بجينا 5. طب الخمسة حتى المصاريف ما بتغطيها. احنا جلسنا مع السادة في هيئة البترول والسيد الوزير المحترم وزير المالية، ووعد اعطوني اسبوع بحل المشكلة. الان الاسبوع يعني ينتهي يوم الخميس،
0: زي يومين.
1: يعني نأملها، يعني احنا مش ضد بعض، احنا في خندق واحد وفريق واحد، بس نأمل انه نتمكن من يعني المواطن صار ينظر الى الموضوع بحقد. يعني
0: احنا عشان نكون صريحين استاذ خالد، الموضوع مش ازمه عالميه ولا مضيق هرمز ولا
1: لا لا لا
0: ولا الموضوع موضوع مالي. سدادي سداد مليونيات او سداد اثمان الوقود، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: والمحطات تدفع اصلا مسبقا، دفع مسبق
1: مسبقا، ولا محطه عندها شيكل عليها مديونيه.
0: بالعكس، يمكن في محطات لهم مصاري.
1: مش لهم، معظم المحطات لهم ارصده، وانا اعتقد الارصده المحطات بمئات الملايين.
0: نعم، يعني الحكومة يعني بتأخذ مصاري مسبقا، ما تدفعهم مباشرة من الهيئة ويرفعوا تزويد الوقود. أنا مش فاهم يعني.
1: طيب أنا بدي أكون برضو مش متملق للحكومة، بدي أحكي لي واللي علي.
0: نعم.
1: هناك في سياسة ممنهجة من جانب الاحتلال لخنق الاقتصاد الفلسطيني. المقاصر محجوزة قرابة السنتين، فيها ما يقارب 18 أو 20 مليار شيكل. هاي هي سبب المشاكل، وتلقي بظلالها على القطاع الطبي والخدمي والتعليمي، وإحنا الآن نعاني منه اللي هو كمحروقات.
0: نعم.
1: وما أخشى إنه بكرة الكهرباء والماء كمان.
0: نعم طبعا.
1: فإحنا بدنا على أعلى مستوى سياسي حل من الجذور. يعني إحنا اجتماعاتنا هيئة البترول وزارة المالية هي إبر تخدير بالعربي. يعني بدون حل مقاصة الحكومة تستطيع تدفع رواتب موظفينها وتدفع مستحقات الشركات الإسرائيلية. يعني أنا مش عندي الرقم، أنا في ذكر في حديث وزير المالية إن الشركات الإسرائيلية لها ما يقارب 1,300,000,000 شيكل على هيئة البترول.
0: نعم.
1: وعشان هيك أنت لو دفعت كامل مستحقات الأيام هاي بده يخصم الدين القديم.
0: صحيح.
1: فإحنا صرنا بين المطرقة والسنديان، في هناك عجز المقاصة، في هناك مديونية للشركات الإسرائيلية، وحتى لو دفعنا ضعف الكمية ما حيودوا إلا غير جزء منها ويخصموا جزء من الدين القديم المتراكم.
0: يعني أنا بعرفش كداش معلومتي صحيحة، ولكن بعرف إنه كان في تسهيلات لسلطة لهيئة البترول مع شركات الموردة الإسرائيلية بقيمة 1,000,000,000 شيكل تقريبا. تسهيلات الفترة الماضية كانت تسهيلات بتغطي جزء منه، اليوم يعني حان الوقت لسداد التسهيلات ودفع الأثمان الوقود اليومي، وبالتالي هون تراكمت الأزمة.
1: نعم تراكمت الأزمة. يعني إحنا الآن

0: الريف عشان يغطي باقي قيمة الطلبية دينار ودولار. يعني إذا الحال هذا بيرضي المسؤولين نحن الحمد لله سعداء، بس ولا لا بيرضي لا عدو ولا صديق،
1: ولا لا يرضي أحد ولا أستاذ خالد.
0: ولا يعني المواطن يعاني، صاحب المواطن صاحب المحطة يعاني، سواء الشوفير يعني سواء التاكسي اللي بلف طول النهار عشان طلع له 100 شيكل يوقف قدام الكازية 3-4 ساعات.
1: صحيح صحيح.
0: أقسم بالله إنه إشي بكفر، عفوا يعني مع احترامك مع احترامي لك، ولكن الحقيقة مرة. نحن جلسنا مع السيد المحترم جدا وزير المالية الدكتور ستيفان سلامة، وهو أنا بأهدي التحية والاحترام، أتمنى كما وعد خلال أسبوع تنحل المشاكل.
1: يعني إن شاء الله يعني واضح إن الموضوع هو سياسي أكثر منه اقتصادي بالضغط على الحكومة الفلسطينية بحد ذي المقاصة، ولكن يعني هناك إجراءات قانونية يجب أن تقوم فيها الجهات المختصة صراحة. وإحنا شفنا يعني أستاذ خالد أنا بديش أتشعب الموضوع، ولكن التجربة اللي صارت على موضوع رفع القضية على هيئة الموانئ والمعابر الإسرائيلية بموضوع الجسر، يعني على الأقل صار في حراك. طب يرفعوا قضية عليهم الجماعات وما هو في الآخر في اتفاقيات. الاتفاقيات تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذها. يعني
0: أتمنى هذا الشيء يصير بشكل عاجل، لأن الموضوع يعني لا يطاق. المواطن يعني يكفي ما عنده من هموم، ويضاف عليه إنه المحروقات ولا سمح الله بكرة الكهرباء وبكرة المي، وبعدين التعليمي. أنت الآن والتعليمي فشل، القطاع التعليمي عندنا والقطاع الصحي على أبواب الانهيار. يعني أنا بحكي لك في صديق أخذناه على المستشفى حكومي قال لا نستقبل إلا حالات الموت أو الحياة. طب دموت الزلمة. فإحنا أيضا في عندنا خلل في كل القطاعات، والمقاصة هي السبب الرئيسي، لكن إدارة الأزمات بيدينا.
1: شكرا. في موضوع إدارة أزمة موجودة بعمل خلية أزمة، يعني مش معقول. بس أنا بدي أكد على شغل واحد أستاذ خالد، أنه المواطن وأصحاب المحطات والوقود هم على السواء متضررين، والتنين يتحمل ما يتحمله الوضع.
0: والله يا أخي الكريم هذا الشيء يعني ملخص القول، الكل يعاني، ولكن رب الأسرة هو مسؤول عن الأولاد. يعني أن نحن مسؤوليتنا بيد الحكومة، يعني أنا مش وزير ولا رئيس وزراء حتى أتحمل المسؤولية. في هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة لحل مشاكل الناس. يكفي الموظف إلى 4 سنين يأخذ نص راتبه ويروح يشفع الكازية عشان يعبي بعشرة شيكل 3-4 ساعات، يعني طبعا في راتبه عشان يوقف على الدور.
1: ما هو بوقع الدور ما هو يدوب معه يعبي بنزين. والله بعرف ناس أستاذ خالد أنا صافى سياراته في البيوت لأنه لا قادر يروح يصف على الدور يعبي بنزين ومعوش أصلا يعبي بنزين.
0: أنا أخ إلي دكتور إلي سيارته في البيت أسبوع بروح بيجي مواصلات.
1: تفضل.
0: بقولك أنا لا يمكن أصف على الدور حتى لو بمشي على بسكليت، مستحيل.
1: لا حول
0: الله. أنا أضيع، أنا الدقيقة عندي بعملية إلها ثمن، أروح 4-5 ساعات عشان أعبي، لا يا مواصلات يا بسكليت يا ماشي.
1: صحيح. وقته له ثمنه، وله ثمن مقابل حياة ناس، يعني مش بس ثمن. هو
0: هدر للوقت على الوقود، وهناك امتهان للكرامة. يعني انت يوم سيدة فاضلة تصف في الدور وتوصل الكذيب بعد 4 ساعات ولا والله خلصت.
1: للأسف.
0: يعني طب شو اعمل لك انا؟ عفوا.
1: طب خلينا نحكي عن الايام الجاية استاذ خالد. هل في يعني اليوم هل سيصير التوريد اليوم وبكرة؟
0: اليوم في توريد وبكرة في توريد وامبارح في توريد أول في توريد، لكن
1: الكمية في حديث عن كميات معينة؟
0: والله أنا ما بدي أعلق على الكميات حتى يستطيع الوزير الوفاء بما يعد، لكن نحن الآن من يوم الأحد واليوم الثلاثاء أحكي لك بالمشرمحي أقل من نصف الكمية المطلوبة. وإذا استمر هذا الحال الأزمة تتفاقم، لأنه نص على نص على نص على نص تتفاقم.
1: طبعًا.
0: لكن إحنا شو بدنا
1: العجز يتحرج.
0: أسبوعين 10 أيام تأخذ ضعف ما تطلب تنتهي المشكلة. يعني حتى المحطات والإخوة في الضابطة الجمركية لفوا على كل محطات محافظة الخليل يجيجوا البيار ما لتر واحد ليوم الجمعة، لتر واحد ما في، واللي عنده 1000 لتر خلوا يفتح. فحقيقة المحطات ما عندها، وإحنا نتمنى يكون في هناك مخزون في المحطة يكفيه أضعف الإيمان أسبوع.
1: نعم كان الله بالعون. يعني إن شاء الله اليوم إنه بكون في توريد وبترتفع الكمية شوي.
0: أتمنى من هون للخميس تكون حل كما وعد السيد الوزير.
1: إن شاء الله. وبدي أشكرك جزيل الشكر سيد خالد سرحنا أمين سر نقابة أصحاب المحروقات. كان الله بالعون. شو بنقول، وإن شاء الله إنه

0: وإحنا سلاماتنا لكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا، وكان الله في العون وامجهاد مناصر. يسعد صباحك يا رب. يعني هلا اللي كانوا يسألوا عن موضوع الوقود، يعني إن شاء الله بتم توريد اليوم، يعني هو في توريد بس هي الكمية قديش يعني يدوب.
1: بالله هلا أنت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟
0: الله ماني عارف يا سلام. على كل حال يعني الكميات اللي تيجي يمكن أبصر تكفي الناس اللي صافين على الدور ولا لا، فكان الله بالعون. بدي أسلم عليكم إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل الأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. المستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بعض البلدات والقرى في نابلس ورام الله بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة، فيما هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين قرية المغير شرق رام الله من الجهة الغربية دون الإبلاغ عن إصابات. الأمم المتحدة تعلن أمس استشهاد أكثر من 150 مواطنا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة في تموز الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام الجاري. قوات الاحتلال تجبر أمس المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس بطول كرم على إخلاء منازلهم بذريعة تنفيذ أعمال عسكرية. مكتب أوتشا الأممي يحذر من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالإعلان عن المجاعة رسميا مع اقتراب 10% من السكان من حافتها. المرصد الحقوقي الأورو متوسطي ينبه من محاولات الاحتلال إخفاء معالم الإبادة التي نفذها في قطاع غزة عبر تفتيت الركام ورفات الشهداء ونقله قبل تمكين لجان التحقيق من معاينة المواقع وفحصها وتوثيقها. صحة غزة تعلن عن ارتفاع العجز الدوائي إلى 47%، فيما تصدرت أدوية السرطان وأمراض الدم قائمة الأصناف الأكثر نقصاً. ما يسمى بمجلس سلام ترامب يقول إن قوات الاحتلال لن تتراجع أو تنسحب من داخل قطاع غزة قبل نزع سلاح المقاومة، ويتعهد لإسرائيل في سياق آخر بالعمل على إيجاد دول تستقبل طلاباً ومرضى من غزة دون تسميتها هجرة طوعية. إسرائيل تزعم أن حركة حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر منذ وقف إطلاق النار، وصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تعتبر أن ملف غزة شكل فجوة آخذة في الاتساع بين تل أبيب وواشنطن. تقرير عبري يكشف عن زيادة عدد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر الذين انتقلوا للسكن في مدن يهودية غير مختلطة في العقدين الأخيرين في ظل أزمات تتعلق بالسكن والعنف وجودة الحياة. الرئيس الصومالي يؤكد أن حكومته الفيدرالية ستجمع بين القوة والحكمة لمنع إسرائيل من ترسيخ نفوذها في أرض الصومال الانفصالية. مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يظهر ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون الدولة العبرية لفترات طويلة، في مؤشر على تنامي ظاهرة الهجرة طويلة الأمد من إسرائيل. صحيفة هآرس العبرية تفيد بأن وثائق تعود لشركة البيت سيستمز الإسرائيلية كشفت عن تعاون عسكري كبير بين تل أبيب والإمارات. إيران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن إلا عبر الوسيط الباكستاني، وتعلن أن المحادثات مع عمان توصلت إلى اتفاق لكنه لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز طالما واصلت واشنطن عدوانها وحصارها البحري. أخيرا، ست ناقلات نفط عملاقة ترفع علم السعودية تغير مسارها في خليج عدن في الأيام الماضية متجهة نحو جنوب أفريقيا في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف حركة الشحن والملاحة السعودية. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: يطرح إلهام فخرو في كتابها بعنوان اتفاقات أبراهام دول الخليج وإسرائيل وحدود التطبيع والصادر عام 24/20/1000 ميلادي سؤالا مهما، هل غيرت يا ترى اتفاقات أبراهام وجه الشرق الأوسط فعلا أم أنها رسمت حدودا جديدة لصراع قديم؟ ولا يكتفي الكتاب أبدا عند سرد تفاصيل الاتفاقيات التي وقعت بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، بل يتعمق في فهم دوافعها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويختبر مدى قدرتها على إعادة تشكيل مستقبل المنطقة. وتوضح المؤلفة أن اتفاقات أبراهام لم تكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل جاءت في سياق إقليمي ودولي معقد تداخلت فيه المخاوف الأمنية والتنافس على النفوذ والرغبة في بناء شراكات اقتصادية وأمنية وعسكرية جديدة. ومن هذا المنطلق تبحث الكاتبة في الأسباب التي دفعت بعض دول الخليج العربي إلى تبني خيار التطبيع، معتبرة أن الحسابات الاستراتيجية والأمنية إنما لعبت دورا محوريا إلى جانب المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستثمارية. ويتناول الكتاب أبعاد التعاون الذي نشأ بعد الاتفاقات، سواء في مجالات التجارة والاستثمار أو التكنولوجيا والابتكار والأمن والدفاع، موضحا أن العلاقات بين الطرفين تجاوزت الإطار السياسي إلى مشاريع عملية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. لكنه في المقابل يلفت الانتباه إلى أن هذا التعاون لا يعني بالضرورة قبولا شعبيا واسعا، إذ ما زالت القضية الفلسطينية تمثل عنصرا مؤثرا في الرأي العام العربي، وهو ما يجعل التطبيع الرسمي مختلفا طبعا عن التطبيع المجتمعي. وتناقش المؤلفة حدود هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على الشراكات الثنائية وحدها، ما دامت القضية الفلسطينية دون حل عادل ومستدام. وتستعرض الكاتبة كيف أثرت الأحداث اللاحقة ولا سيما الحرب في غزة في اختبار متانة هذه الاتفاقيات، حيث وجدت الدول الموقعة نفسها أمام تحديات سياسية وشعبية وإعلامية أعادت النقاش حول مستقبل التطبيع وحدوده. ولا يغفل الكتاب أبدا عن دور القوى الدولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت هكذا اتفاقيات باعتبارها جزءا من رؤيتها الأوسع لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، كما يناقش انعكاسات ذلك على موازين القوى في الخليج وعلى العلاقات مع إيران وعلى مستقبل الأمن الإقليمي في ظل المتغيرات المتسارعة. وفي ختام هذا الكتاب تصل إلهام فخرو إلى خلاصة مفادها أن اتفاقات أبراهام فتحت بابا جديدا في العلاقات الإقليمية، لكنها لم تنهي أبدا جذر الصراع ولم تلغي التعقيدات التاريخية والسياسية التي تحكم المنطقة. فالسلام الحقيقي والكلام للكاتبة كما يوحي الكتاب لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرة هذه الاتفاقيات على معالجة القضايا الجوهرية التي ما زالت تشكل أساس عدم الاستقرار في المنطقة. ولهذا يقدم الكتاب قراءة متوازنة تجمع بين التحليل السياسي والرؤية المستقبلية، ليمنح القارئ فهما أعمق لأحد أكثر التحولات تأثيرا في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جديد الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدو.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: أعلن بنك سوريا المركزي بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول بعد انتهاء فترة استبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من الآن قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية. صعد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي بعدما نفذت قوة بحرية أوروبية بقيادة إيطاليا عملية تفتيش لناقلة نفط تخضع للعقوبات في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوعين. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن الناقلة توا بايو المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية اعترضت غرب جزيرة بانتليريا الصقلية أثناء إبحارها من بنين إلى إسطنبول.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب، حفل الافتتاح 2 3 آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 آب، يوم الطفولة، 4 5 آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 آب، اليوم الترفيهي، 7 آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

الصباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. ألو ألو، صباح الخير، كيف الحال؟ اللي نايم، اللي زعلان، اللي نعسان، صباح الخير. اللي قاعد على جنب مكشر، يسعد صباحه. بالله عليك، في إشي في العالم يستحق إنك تكشر علشانه؟ ما هو كل إشي أصلا صعب، أنت ليش تكشر؟ ليش تصعبها على حالك؟ ليش تنكد على حالك؟ ابتسم، امرح، وافرح، وصباح الخير. اللي مش شايف الفضاء، سعد صباحه. الرايق، الهادي، اللي مفطر فطور منيح كله بروتين ومصحصح، صباحك فل. في السيارة، صباح الخيرات، امشي على مهلك شوي شوي. في كثير من الحالات مش دائما السرعة مطلوبة ومنيحة، في مرات والله السرعة مخيفة. إذا مستعجل اطلع بدري، إذا مش مستعجل امشي بما يمكن إنه يحفظ حياتك وحياة الآخرين. بعدين إذا معصب دخيلك، شو دخلنا إحنا تشد على البنزين وتسرع؟ هل بكون معصب فبسرع؟ شو دخلنا إحنا في الشارع؟ ليش نسمع هذا الصوت؟ ليش نشوف هاي السرعة؟ صحيح إنه مليان صعوبات حياتنا، أنا بقدرش أنكر، ما بقدر أرسم حياة وردية وشكل وردي لظروفنا، لا لا لا لا أبدا، لا والله صعبة والله. في كل مشوار وفي كل خطوة فيها صعوبة، فيش إشي بيجي بالساهل. أصلا اللي بيجي بالساهل لازم تخاف منه، سامع سلام؟ أي إشي بيجيك بالساهل لازم تخاف منه، ترتعب. ليش إجا بالسهل؟ ليش بدون جهد؟ ليش بدون تعب؟ شو في؟ خيبات الأمل اللي تصيبنا هاي لازم نستفيد منها دروس. حدا خيب لك أملك؟ يا ويلي عليك، هذا درس لإلك علشان ما تحط كل أملك في أي حدا تاني في المستقبل. حط أملك في جهدك وعملك وأحلامك. كل دمعة بتنزل منك هي قوة، ما تفكر إنه الدموع والعياط لما أنت تكون مضغوط وتبكي، لما أنت تكون مظلوم وتبكي، لما أنت تكون زعلان وبتبكي، اوعى تفكرها ضعف. وما ترد على الناس اللي بتحكي لك يي هذا ضعيف، كل دمعة قوة. كل ذكرى سواء كانت حلوة ولا عاطلة، يعني مليانة حياتنا أشياء منيحة الواحد بتذكرها وبيكون فخور ومبسوط، وفي شغلات بتذكرها بقول يي على هداك اليوم، ما أسوأ هالذكرى، ما أسوأ هاي، شو هاي خلاني أتذكر هالموقف هاد. بس في كل ذكرى في صبر لازم كمان تتعلم منه. في كل حالة أنت بتتعلم منها، وفي كل حالة أنت بتحزن فيها، الآن أنت حزين؟ متألم؟ طبعاً الألم المعنوي مش الجسدي. كل ألم، كل حزن، كل دمعة، كل خيبة، كل فرحة، كل سعادة، كل إنجاز بيعلمنا في الحياة. فتعلموا الأشياء الكويسة المنيحة إلكم وللآخرين، وأرجوك ما تتعلم تكون لئيم وخبيث، أرجوك. ليش الحياة عبثت في حياتي بصير لئيم؟ هل بدي أتغير؟ بدي أقسي قلبي؟ أرجوك لا، الحياة قاسية بدها لين. أحلى صباح لأحلى مستمعات ولأجمل مستمعين. سلام، أنت زعلان؟ شو حكينا؟ ما في إشي بيستاهل الزعل، أنت ليش قاعد على جنب؟ احكي لنا، مش جاي عبالك تحكي أحلى صباح؟ أو مش جاي عبالك تعيش في أجواء أحلى صباح؟ مكتئب؟ زعلان؟ تعبان؟ مرهق؟ تعرفوا اللي بردش عليك أنت بتسأله هو ما برد حتى؟ إنه حتى وجهه ما بيعطيكش تعبير؟ لا لا ولا لا.
1: انتوا بتسمعوا احلى صباح.
0: يعني الحمد لله. صباح الورد لام جهاد مناصره وصباح الرطب الجميله. سندس مع شاي افخر انواع الشاي في البلد اسمه شاي الضيافه. صباح الورد ابو عنان وابو ادم حجاوي. سلامات يا عزام وسائد الخراز اللي عم بيستنى بالسولر. الله يجيبك يا سولر على خير. صباح خاص كمان لميمون عياد ولخالدية إغبارية. والله أنا بفرفح يا ميمونة بس مش 24 ساعة، في أوقات ما بفرفح فيها بزعل وبعصب. مروان الوزني صباح الورد لعلي ماضي. اسمح لنا اليوم يا علي، يمكن لاحقا أقرأ المشاركة تبعتك بس مش هلأ. أبو رند بصبع الناس اللي جواتها في محبة في طيبة مثل حليب الجنيدي، قلبه أبيض وايت. ومش بس أبيض حليب الجنيدي، والله يا أبو رند حليب الجنيدي أبيض ومليان كالسيوم مليان فوائد. الحليب كتير منيح للصغار وللكبار. وما تردوش على اللي بقولكم ما تشربوا حليب، ما ترد على اللي بقولك انت كبرت انت كبير خلاص لا تشرب حليب، تردوش عليهم.

صباح الورد يا أحمد نافع، يا قاسم سلامة، يا عفيف أهلا، يا أبو زياد وإم حسن وحبيب أبو زريق وحسام البكري. إيش كتير منيح للذاكرة إيش المزاج، المزاج والغدة الدرقية. الغدة الدرقية بدها سمك، بدها على الأقل مرة إلى مرتين في الأسبوع سمك، أسماك طازجة. اليوم في الشيني إكسترا ببعض الفروع، فيكم تفوتوا على صفحتهم على الفيسبوك شيني إكسترا بالستاين وتتعرفوا على الفروع اللي عندهم عروض وأسعار بسيطة وقليلة على الأسماك، في مشط، في مسقار، سلمون، في كاربيون، في برمندي، في سلطان إبراهيم، في سمك سردينة، كله سعره جنبه. اليوم وبكرة طبعا عرض السمك.

هلا اذا ما بالامكان نحن نعرف الوضع الاقتصادي انه الواحد يروح على شيني اكسترا ويشتري اسماك طازجه حتى لو عليها عرض، فممكن تاخذ الفوائد من الاسماك الثانيه المعلبه، يعني من تونه، يعني الأوميجا 3، يعني من تونة الضيافة، هذه أخته لشاي الضيافة، بس مليانة فوائد.

0: من شركة مجمع سيلت الظهر أفضل أنواع التونة في البلد. لا يغرنك الأسماء التجارية. يا إم محمد خليلي صباحك ورد. صباح الورد. لا كفى كفى مزبوط. دائما نعسانة مستهلكة. لازم تفحص والله يا إم محمد. لازم اللي بضل نعسان يفحص يشوف شو في عنده إشي بضل منعسه في الغدد في الفيتامينات يعني هيك أشياء. بعد ما الواحد يعمل السمك يقليه إذا كان قلي تحديدا بصير يطرطش الغاز بطرطش الدنيا بطرطش الفرن بطرطش المجلة. إنما القوة الخارقة للتنظيف حاضرة من سمارت. سمارت البريق منظف الأفران منظف وملمع الغاز. عائلة سمارت كبير كبير كبير وتفخر بوجودكم وبتفخر إنكم تكونوا من زبائنها. يا أبو مازن ويوسف وخليل المدهون وأبو رامي وكريم وصبايا المشغل وإم سالي لؤي حمدي وصالح سمار. صباحكم ورد يا صالح. منار بتصبع بنات مشغل منار بيان ومها وزوجها محمود. محمد داخل سجون الاحتلال إن شاء الله ربنا بفك أسره. محمد محمود راتب كمان بنات مشغل إبراهيم سيرين وساهر كل البنات. كتير اسم محمد ومحمود تكرر في الرسالة فمش عارف هم نفسهم ولا اختلف الوضع. إذن أبو رند بقول لك حليب الجنيدي لازم القلوب تكون مثله بيضة وتحمل الكالسيوم وتحمل الفوائد للآخرين. حليب المزرعة والحليب لفرش الطازج الجنيدي كلمة كلها ثقة. صباحك يا غادة إلي كل بنتك وولادها اللي صاروا بالبيت الحمد لله على سلامتهم. لازم يا غادة يعني يعملوا إشي علشان الحمد لله مرت بسلام. بيقولوا في فدوة هيك للإنسان عن حياته وحياة أولاده. الفدوة ممكن تكون بلحمة الزغلول صح؟ يعني الواحد يجيب له أكم من كيلو يعمل عزيمة طعم الناس. لازم تكون اللحمة حاضرة. اللحم الأطيب والأشهر والأطرى الألطف على الإطلاق على مفترق دير شرف موجودة. أما بنك القاهرة عمان ففي كل المحافظات فروع منتشرة في كل المحافظات تنتظر خدماتكم وسؤالكم واستفساراتكم. وأهلا وسهلا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: أنتم بتسمعوا أحلى صباح.

خلاص عشان ما يقولوا عني كتير تحكي برضو. أحلى صباح لكم جميعا اللي انضموا حاليا لأثير الراية على الموجات الثلاث المعروفة في فلسطين. وطبعا إذا ما قدرت تمسك أي موجة أو صار تشويش في أي لحظة في أي وقت انتقل مباشرة للموقع الإلكتروني raya.bs الاستماع البث المباشر رايا تي في. امرأة احنا يسعد

0: صباحك رجعنا قدرنا نرجع الرقم صحيح اللي كنتوا تتواصلوا عليه من قبل القديم. Good morning يا أمير فريحات وبسأل عن أدهم الجاسر، أنت أعرف وينه، بلغنا وينه. علاء أبو عون صباح الورد. فاروق ونضال بصبحوا علينا يا شروق دياب، يسعد صباحهما. رامز عبد الباقي مالها مقدمة البرقاء، مقدمة البرنامج حلوة، انتوا الأحلى. الوالدة، الإخوة، الأخوات، أبو محمد، الإخوة والأخوات جميعا في فلسطين، أم مريم بتصبح عليكم من الأردن. شايفين كيف منقصر المسافات؟ وإلى أول محطة. تخيلوا أحلى صباح، قطار يتوقف في محطة ثم محطة. على فكرة اللي بيركب في قطارات ومحطات بمل، يعني مش حلو يضل الواحد يوقف. بس على العموم بدكم تتحملونا في وقفة قصيرة سننتقل فيها لمبادرة اسمها بصيرة أمل. هاي المبادرة مخصصة لدعم قضايا المكفوفين وللمطالبة بحقوقهم في فلسطين. خلونا نتعرف عليهم بشكل أقرب، القائمين على هاي المبادرة ومن خلال ماذا بيحاولوا إنهم يوصلوا فكرتهم، يتواصلوا لحقوق المكفوفين في فلسطين. مع منسق المبادرة نزار بلطية. صباح الخير يا نزار.
1: صباح الخير، سعد صباحك.
0: سعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية أولا.
1: أهلا فيكم. صباحك أخت نجوى.
0: أهلا وسهلا نزار، ممكن تعطينا فكرة عن بالبداية، فكرة عامة أرضية هيك عن بصيرة أمل، هاي المبادرة من وين انطلقت، كيف انطلقت، متى انطلقت؟
1: يعني هي المبادرة انطلقت قبل حوالي 3-4 شهور.
0: نعم.
1: أجت الفكرة من مجموعة شباب، هي مجموعة شبابية مستقلة. في عنا مشاكل، في عنا صعوبات في بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في يعني خلال تواجدنا في مؤسسات المجتمع بشكل عام، سواء كانت حكومية أو خاصة. فانطلقت الفكرة من الصعوبات والتحديات اللي بتواجهنا إحنا كأشخاص ذوي إعاقة بصرية واللي منعيشها بشكل يومي في المجتمع.
0: صحيح، اللي هي التحديات اللي بشوفوها أصحاب الإعاقات بشكل عام في مجتمعنا ومن ضمنهم الإعاقات البصرية.
1: صحيح، هي الإعاقات بشكل عام أو الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بواجهوا صعوبات، خلينا نحكي أكثر شوي من الإعاقات الثانية في المجتمع.
0: صحيح.
1: مع الأسف أحيانا بنواجه تهميش واضح وصريح في بعض القطاعات. خلينا نحكي
0: إيش أبرز الأشياء أو أبرز الحقوق اللي أنتوا بتنادوا فيها في خلال هاي المبادرة نزار، الأشياء اللي حطيتوها أهداف أولى لتحقيقها؟
1: يعني إحنا اشتغلنا على أكثر من جانب، أكثر من اتجاه. خلينا نحكي من ضمن الحقوق اللي اشتغلنا عليها أو بنشتغل عليها، ما زلنا اشتغلنا مع سلطة الطاقة، طلبنا في إنه يكون في مشاريع طاقة متجددة بخصم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مبادرة بصيرة أمل، المسجلين في مبادرة بصيرة أمل. بالإضافة اشتغلنا مع البنوك الفلسطينية، إنه كان في إشكالات مع البنوك الفلسطينية وعقدنا أكثر من لقاء سواء كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد العام في رام الله. وأيضا اشتغلنا على موضوع وقاعدين ما زلنا بنشتغل على موضوع الاتصالات الفلسطينية وبالتحديد أريدو وجوال. وآخر مواضيعنا كانت قبل كم يوم في اجتماع في وزارة التربية والتعليم، مع وزارة التربية والتعليم بسبب إشكالات بواجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أبرزها كانت في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في التعليم. وقابلنا معالي الوزير الدكتور أمجد برهم.
0: نعم.
1: وأطلعنا على مجموعة من التفاصيل والمعطيات، وإحنا حاليا بفترة انتظار ونشوف إن شاء الله يعني نشوف النتائج
0: إن شاء الله
1: اللي راح يتم تحقيقها إن شاء
0: طبعا
1: الله.
0: إحنا من خلال أنت اللي ذكرته الجهات اللي أنتوا تواصلتوا معها، سلطة الطاقة، البنوك، الاتصالات، موضوع التوظيف، موضوع التربية والتعليم، بيعطينا فكرة عن المشاكل اللي بيعانوها أصحاب الإعاقات البصرية في فلسطين، إنها تشمل هاي القطاعات. هاي القطاعات هي البارزة اللي ممكن قد تحل بعض المشكلات في حال تحركت.
1: صحيح، هي أنا حكيت لك هاي المشاكل وهاي القطاعات هي جزء لا يتجزأ من المعاناة اللي بيعانوها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين في المجتمع. فإحنا
0: من خلالها حددتوا الجهات اللي أنتوا رح تتواصلوا معها لحل هاي
1: التحديد
0: الإشكالات.
1: راح يكون بشكل مبدئي، احنا تواصلنا مع هاي الجهات، ولكن في عنا افكار اضافية حول الدعم، قد يكون لدعم المكفوفين مثلا في توظيفهم في القطاعات الخاصة، البحث عن فرص عمل للاشخاص الغير المتعلمين، مشاكل يواجهوها الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المديريات الاخرى كالاوقاف، كالتنمية، يعني خلينا نحكي في يعني
0: حتى بالتطبيقات نزار، حتى بالتطبيقات يعني. صحيح. انا وردني اتصال قبل فترة اللي هو تطبيق يابوس، قداش بواجهوا صعوبة أصحاب الإعاقات البصرية في الدخول يعني عشان بصمة العين إلى آخره، فهاي يلزم فعلا متابعة.
1: المشكلة اللي واجهتنا هون في تطبيق الاي دي بلس أكثر من يابوس، لأنه هو بيعتمد على البصمة البيومترية، بصمة العين. ففي أصلا أشخاص ما قدروا أو ما تمكنوا أنهم يسجلوا، لأنه صراحة عندهم مشاكل، خلينا نحكي هي مشاكل خلقية في العين، قد تكون العين مغلقة شوي، قد تكون ما بقدر.
0: لا هي المشكلة في اللي حط أي آلية، لازم يلاقي بدائل، مش يطلب من الطرف الآخر اللي صحيح. هو اللي عنده إعاقة إنه يدبر حاله، لا هو لازم يلاقي البدائل المناسبة.
1: صحيح، وإحنا طرحنا الفكرة يعني وتواصلنا مع الدعم الفني لآي دي بلس وليابوس، والجمعة يعني الحمد لله كان في بعض يعني التعاون وموائمة بعض الأمور، ولكن هي الفكرة إنه في يعني لازم لاحقا يشتغلوا على تحديثات، يكون في شيء إضافي إنه ما يكون معتمد على بصمة العين.
0: مزبوط
1: أكثر.
0: مزبوط، لازم يلاقوا بديل
1: في تطبيقات يعني. صحيح، وإحنا أصلا عنا أسبوعيا يعني ممكن نحكي زي عنا حلقة نقاش أو نقاش مفتوح على مجموعة العامة على الواتساب، أسبوعيا منطرح قضية ومنناقش فيها كإحنا كأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إيش الصعوبات اللي بتواجهنا في هاي القضية،
0: إيش المطلوب مثلا أولوية لحلها أو لطرق أبواب المسؤولين.
1: صحيح.
0: قديش عدد قديش عدد الأعضاء في هاي المبادرة نزار؟
1: يعني الأعضاء في هالمبادرة وصلوا من 250 إلى 300 شخص من انطلاقة المبادرة، ممكن العدد في تزايد يعني.
0: الهدف عندكم هدف إنه يكون كل أصحاب ذوي الإعاقة البصرية القادرين مثلا على في عمر معين تقدروا إنكم تلموهم في هالمبادرة وتجمعوهم مع بعض؟
1: والله إن شاء الله، يعني إحنا مثل ما حكيت لك هدفنا في الأساس، الهدف الرئيسي للمبادرة ممكن أنا ما حكيتش عنه في وضوح في بداية اللقاء، هو رفع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإيصاله للجهات ذات الاختصاص.
0: نعم، هو وهذا بيجي من
1: يعني.
0: وهذا بيجي من خلال الاستماع للآراء والتنسيق فيما بينكم وتتشكل الفكرة.
1: صحيح.
0: وترسل
1: عندنا لجنة استشارية أو تنسيقية للمبادرة، يعني نحكي مكونة من مجموعة من الأعضاء نحكي فيها على المواضيع اللي بدنا نناقش فيها، طبعا نستمع لأعضاء المبادرة في الهيئة العامة، ويعني خلينا نحكي هي لجنة مصغرة لترتيب أمور المبادرة.
0: نعم. موفقين، بتأمل أنه نسمع أخبار طيبة عن مبادرتكم وتتحقق النتائج المرجوة، مبادرة بصيرة أمل للدفاع عن حقوق المكفوفين في فلسطين وتحقيق طموحاتهم والمطالبة بحقوقهم، إن شاء الله تقدروا توصلوا لهذه النتائج. شكرا نزار بلاطية، لكم في المبادرة جميعا.
1: يعطيك العافية، وشكرا لكم ولجميع المستمعين.
0: العفو، شكرا جزيلا.

0: أثر الغيوم.
1: لا ما نمحي أثر الغيوم في الصيف لو سمحت بليز، يا ريت الله يكتر يا رب من الغيوم هاي الفترة ويخفف حرارة الشمس على الناس التي تسحق تحت هاي الأشعة. صباحك فل يا برجس، إلى كل الشباب. بس ليش بتعيط؟ يعني حاطط لي إيموجيهات عياط ليش يا برجس؟ أم الصادق صباح الورد، أسامة شو هالمقدمة الإيجابية والحلوة، هذا منكم من ذوقك. آيات رمضان بتدعوك لعندها يا أم مصطفى الترابي. اليوم في طش مع الصبايا. أم عماد بتقول يا رب ريحنا من الناس المستفزة. شو هدول؟ بيخلص واحد بيطلع ثلاث مستفزين بشكل؟ بس كيف بيكون شكل الإنسان المستفز؟
2: أمل خلي عندك أمل حاجي زهق.
1: صباح الورد يا زياد بريكي،
2: مشغول ضايع ومهموم.
1: عجبتهم اليوم المقدمة، يسعد صباحك يا سندس. ليش المقدمة عادية اليوم؟ والله إنها كانت هيك من وحي هيك الخواطر.
2: عشو زعلان عشو
1: مصطفى الترابي، سعد صباحك وصحة، ألف صحة على شاي الضيافة مع النعنع الصيفي. عبود بيقول إجا السولار وهم في الشغل فيبدو ما رح يلحقوا ولا لتر. لا لا لا لا لا، تفاءلوا بالسولار تجدوه إن شاء الله. كأنك عايش آخر مرة. ليش كم مرة بنعيش؟ سؤال، ما هي مرة، فيش فرصة تانية للحياة. بنصبح على إسماعيل تفاحة ومنقول له أهلا وسهلا فيك أبو سامر، ولزميلك بالعمل أبو العباس. أحمد نافع بقول بيطرح فكرة إنه ليوم حابب يسمع سلام الأطرش بقدم أحلى صباح، شو رأيك؟ مع ولا ضد؟
3: يا طيب لي ألا ألبي كل طلباتكم.
1: ضد ضد. شاشة رايا تي في دوت بي أس. الله، القلوب عمالها تتفنجر. 20,000.

0: بيقولوا اليوم الثلاثة هو صاير زي يوم الجمعة، يوم الثلاثة مهم. بتحبوا السمك السلمون؟ بتحبوا السلطان إبراهيم؟ بتحبوا المسقار؟ اليوم في بعض فروع الشيني إكسترا وبكرة بأقل سعر. صباح الورد سامح أبو أسعد، منير أبو غليون وفائدة غانم، إلي كل الصبايا في مشغل طارق العزموطي، عيد ميلاد سعيد. نجود ضراغمي بتقول سلام، امبارح كان لابس أصفر، اليوم يا ترى شو لابس؟ اليوم لابس زي حليب الجنيدي بالضبط، حليب الجنيدي أبيض أبيض أبيض، بس بياضه من مسحوق غسيل سمارت بخلي الأبيض أبيض عن جد. في الأسابيع الماضية الثلاثة كنا بنحكي عن فترة الحمل وما قبل الحمل والاستعدادات اللي لازم الست تعملها تغذويا علشان فعلا يكون حمل صحي. حكينا فترة ما قبل الحمل الفترة الأولى، وحكينا الفترة الثانية والثالثة من الحمل عن جد مهمين للجنين، الأعصاب، الدماغ، إيش لازم تأكل في هاي الفترات، إيش ممكن تبعد عنه. اليوم بدنا نحكي عن إشي تاني ألا وهو نقص الحديد عند الحوامل. ليش بصير؟ كيف بصير؟ شو العوارض؟ شو المضاعفات اللي ممكن يحملها نقص الحديد على الجنين والأم؟ والعلاج مع منار عثمان، أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي.
1: في الأسابيع السابقة تحدثنا بشكل مفصل عن تغذية المرأة الحامل في مرحلة ما قبل الحمل وأهمية الاستعداد الغذائي قبل حدوث الحمل، كما تحدثنا أيضا عن تغذية السيدة الحامل خلال الفترات الحمل الثلاث، ووضحنا كيف تختلف احتياجات الجسم الغذائية من مرحلة إلى أخرى لضمان صحة الأم ونمو الجنين بالشكل السليم. أما اليوم فسوف نتحدث عن موضوع يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً خلال الحمل، وهو نقص الحديد وفقر الدم لدى المرأة الحامل. لذلك سنتعرف اليوم على أسباب نقص الحديد أثناء الحمل وأهم أعراضه والفحوصات اللازمة لتشخيصه وتأثيرها على الأم والجنين، بالإضافة إلى أهم النصائح الغذائية والعلاجية للوقاية منه وعلاجه. يؤدي نقص الحديد أثناء الحمل إلى مخاطر صحية عديدة تشمل التعب الشديد وزيادة خطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود أو تأخر في النمو. لهذا السبب يعتبر الحديد من أهم العناصر التي تحتاجها السيدة الحامل، لأن الحديد هو أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لتكوين الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود داخل كريات الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أعضاء الجسم بما في ذلك الجنين. وأثناء الحمل تزداد احتياجات الجسم للحديد بشكل ملحوظ، لأن حجم الدم لدى الأم يزداد بنسبة قد تصل إلى 50%، كما يحتاج الجنين والمشيمة إلى الحديد للنمو والتطور، بالإضافة إلى تكوين مخزون من الحديد لدى الجنين يكفيه خلال الأشهر الأولى بعد الولادة. لهذا السبب توصل منظمات الصحية بأن تحصل الحامل على حوالي 27 ميلي جرام من الحديد يوميا من الغذاء والمكملات عند الحاجة. والآن ما هو السر وراء انتشار نقص الحديد لدى السيدات الحوامل؟ السبب الأول هو عدم تناول كميات كافية من الأغذية الغنية بالحديد. السبب الثاني الحمل المتكرر بفترات متقاربة، مما لا يمنح الجسم فرصة لتعويض مخزون الحديد. السبب الثالث القيء والغثيان الشديد خاصة في الأشهر الأولى، والذي قد يقلل من تناول الطعام. السبب الرابع وجود فقر دم أو نقص في مخزون الحديد قبل حدوث الحمل. والسبب الخامس وجود بعض الأمراض التي تقلل امتصاص الحديد من الأمعاء، أو وجود نقص في فيتامين B12 أو B6 الذي يرتبط بشكل قوي في زيادة كفاءة امتصاص الحديد. والآن بعد أن تعرفنا على أهم أسباب نقص الحديد لدى السيدة الحامل، يأتي السؤال ما هي أعراض نقص الحديد لدى السيدة الحامل وكيف تستطيع التمييز بينها وبين أعراض الحمل الطبيعية؟ تختلف أعراض نقص الحديد عن أعراض الحمل الطبيعية بشدة وقوة واستمرار الأعراض. عند نقص الحديد تكون الأعراض أشد وتستمر وتزداد مع مرور الحمل، ومن أهم الأعراض هي التعب والإرهاق الشديد المستمر رغم الحصول على قسط كافي من الراحة، شحوب الوجه وباطن الجفون الجفون، الدوخة المتكررة أو الشعور بقرب الإغماء، ضيق التنفس عند القيام بمجهود بسيط، خفقان أو تسارع ضربات القلب، الصداع المتكرر، ضعف التركيز وصعوبة أداء المهام اليومية، برودة الأطراف، تساقط الشعر أو هشاشة الأظافر في بعض الحالات، الرغبة في مضغ الثلج أو تناول مواد غير غذائية مثل الطين أو النشا، وهذا ما يسمى في البيك، الرغبة في مضغ الثلج أو تناول مواد غير غذائية مثل الطين أو النشا، وهذه من الأعراض الغريبة جدا والتي تنسب إلى وجود نقص في مخزون الحديد. وحتى إن تواجدت هذه الأعراض، من المهم جدا إجراء فحص مستويات الحديد، وهو فحص الدم CBC وفحص مخزون الحديد الفيرتنين. وبعد أن تعرفنا على أعراض نقص الحديد عند السيدة الحامل وكيف يمكن التمييز بينها وبين الأعراض الطبيعية التي قد ترافق فترة الحمل، يأتي السؤال الأهم: كيف يمكن علاج نقص الحديد وكيف نستطيع الوقاية منه؟ في البداية يعتمد العلاج على شدة النقص الحديد ونتائج الفحوصات. في الحالات البسيطة إلى المتوسطة يصف الطبيب مكملات الحديد الفموية، يفضل تناول حبوب الحديد مع مصدر غني بفيتامين سي لتحسين الامتصاص، وإذا كانت الحامل لا تتحمل حبوب الحديد أو كان النقص شديدا فقد يلجأ الطبيب إلى إعطاء الحديد عن طريق الوريد. لا ينصح أبدا بإيقاف العلاج بمجرد تحسن

أحلى صباح لأحلى مستمعين، وبعيدا عن نقص الحديد عند أي حدا. وأنا صغير كنت أفكر الحديد اللي في الدم هو نفس الحديد اللي برا، اللي حديد يعني ناكل حديد. هذا وأنا عمري 4-5 سنين، يعني مش أوعى تفكروا يعني مش غبية أنا.

0: عزيز بيقول سلام اليوم ومبارح أغاني تنوم عن إشي إحنا مش عارفين شو هو, يعني الفار بيلعب بعبابنا.
1: مش صحيح, وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلط البحر.
0: هو شو حاكي؟ ليش دي يبلط البحر؟
2: البياني يتوسع.
0: صباح الورد يا يوسف, بدعوكم يوميا يوسف تروحوا على فرخة على مهرجان فرخة ليوم 8-8. صباح لأبو عدي من أناس أبو رائد. إذا أبو عدي موجود بيسمع الرسالة إرن على أبو رنان عامر. شو ما بعمل. صباح الورد أليج الشعراوي. أبو جواد درويش بده أغنية عليم الله. عليم الله ولا مرة سمعناها يا سلومة, بيقول لك عليم الله يمكن تبعت كمان رامي عياش ولا في إشي تاني.
3: واحد اسمه سلومة لقرع وعلي المفش وزكي بلاميط. أنا أول ما دخلت بقول لهم بونسوار. ما شفتش الدنيا دي شكلها.
0: سيمون حتشيتي كبير. والله الواحد اتغلب يحكي اسمه. صباح الورد يا عفيف.

0: أهلا بأم رواد، نورت غادة
1: حبيبي. تعال حدك منايا والسهار وكيف المستقبل،
0: ولا يهمك يا ليمونتنا، احنا دايما مبتسمين رغم صعوبات الحياة. كمان أسمرية بتقول كون متفائل رغم كل صعوبات الحياة، ونحن هكذا. صباح الخيرات يا محمد عابد. محمد عابد السنة ما جابش سيرة لا الملوخية ولا موسم الملوخية ولا ملك الملوخية، ابصر شو القصة. صباح الورد لكل السائقين يا سائد الخراس اللي من عليهم، اللي عندك بيستنوا في السولار سواء بمحطات في نابلس أو ببقية محافظات الوطن.

0: قبل ما نروح على الفاصل، صباح الورد يا محمد أبو فخيدي لؤي حمدي اللي بده يسمع أغنية تشبه علي لشيرين. شو هاي يا صالح سمار؟ شو هاي الأغاني اللي بتطلبوها؟ تعرفوا إذا عصب سلام شو بيعمل؟ بيطلع البرنامج بدون أغاني، بدون موسيقى، بيعصب خلاص، تضرب الفيوزات، الريستارت بنفعش. No way.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 25 دقيقة بعد الساعة 10 في أحلى صباح مع لحمة الزغلول الطرية الهبرة اللي اليوم حابب إنه يأكل عندهم. يا ريت يروح البريق، منتجات سمارت وألترا سمارت ومسك. الضيافة بيحكوا لك الذرة، بطل سموي ذرة صار كورن، الذرة الحلوة المعلبة من الضيافة. حمص اكسترا من الجنيدي، حمص عن جد وطعمه كتير زاكي. بنك القاهرة عمان، وعرض السمك الطازج في بعض فروع الشيني اكسترا اليوم، وكمان في عروض على الخضار والفواكه بأقل سعر في فروعه كلها. صباح الورد أحمد الصباح، عايشة سوالمي لأخوها وزوجته وولاده في الأردن، إن شاء الله يكون سامع. صباح الورد يا جابر ودبواني دراي كلين، أهلا بتوتو وجمعة أبو آدم. صباح من داليا أم جميل أولادها حمزي وجميل، الله يسلمهم وخلي لك إياهم. الإنسان المستفز إنسان نرجسي، بحب كل شيء لنفسه وبقهر على السكت. أم محمود الله يبعدهم عنا، وأصلا مع النرجسي كوني نرجسية كمان. سندس أنت بتموني لولا المزح، وإلا صار الحكي ملح. محمد من سلفيد بقول المقدمة اللي حكيتها اليوم بدها ناس يفهموها على الوجع، بتيجي أوقات. آه والله من وحي الحياة. أنس الفارس صبح مقطوع من القهوة فانجبر يشرب نسكافيه فحاسس حاله ضايع، شو العمل؟ العمل أنت لازم عشان ترجع لعقلاتك الصح يا أنس تشرب نسكافيه عن جد. اشتري أي وقية قهوة من أي مكان وصحه هنا. ابن النافع أبيض ع أبيض، آه يعني سلام هو أبيضاني ولابس أبيض قصدك؟ صباح الخير يا منصور، لأهلنا في داخل الخط الأخضر كل الحب. صوتي وجبة متكاملة، غدا فطور وعشاء، يسعد صباحها بروتين وفيتامينات وكالسيومات وكل شيء. يسعد صباحها لمنار. منار؟ آه منار. يلا احنا هذا الاسبوع ويمكن الايام القادمه او الفتره القادمه راح تكون مع عدد كبير من الجامعات الفلسطينيه اللي راح تحكي عن التخصصات والبرامج المختلفه اللي ممكن تطرحها الجامعات مع بدايه كل سنه دراسيه حتى تستقبل الطلبه الجدد. طلبة الجدد هم طلبة الثانوية العامة لهذا العام والذين سيبدأون بالدراسة الجامعية بعد تقريبا شهر لشهرين. الآن ننتقل إلى جامعة النجاح الوطنية في نابلس مع مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية والناطق باسم النجاح الدكتور رائد الدبعي. صباح الخير دكتور رائد.
1: أسعد الله صباحك وصباح كل السادة المستمعين بكل الخير.
0: يا صباح الفل والياسمين، يعطيكم ألف عافية لواحد من الجامعات الفلسطينية العريقة للغاية والتي تستوعب آلاف الطلبة الجدد إضافة لآلاف الطلبة الآخرين على مدار سنوات تخصصاتهم. دكتور رائد، طبعا بالبداية عادة أنتوا زي كل الجامعات كل سنة في رسالة بتحكوها لطلبة الثانوية العامة اللي أكيد راح يختاروا جامعة النجاح أو اللي لسه محتارين وين يروحوا، لكن ماذا تقول لهم جامعة النجاح؟
1: يعني أولا نهنئهم، نهنئ ذويهم، هذا كان إنجاز وطني حقيقة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا. نتائج الثانوية العامة تحمل لهذا العام معنى استثنائي. ونحن نقول لكل الباحثين عن التميز أن جامعة النجاح الوطنية ليست فقط هي الجامعة الأولى على مستوى فلسطين في كل التصنيفات الدولية الوازنة، إنما اليوم هي جامعة تحقق شعارها نتحدى الحاضر لنرسم المستقبل. اليوم جامعة النجاح الوطنية تخطو نحو المستقبل ليس فقط من خلال ما يزيد عن 140 برنامج بكالوريوس وما يزيد عن 100 برنامج ماجستير وعن 21 برنامج دكتوراه، إنما أيضا من خلال موائمة هذه البرامج لكل التطورات. نحن في جامعة النجاح الوطنية نعمل على تخريج طلبة يستطيعوا أن ينافسوا ليس فقط في السوق المحلي والإقليمي إنما أيضا في السوق الدولي، لأننا نستشرف تماما المستقبل، نعي تماما بأن اليوم سوق العمل أصبح قرية صغيرة، وأنه في زمن الذكاء الاصطناعي أصبح ليس من الممكن أن لا يتم موائمة برامج التدريس بما يتوافق مع المستقبل. هذا العام طبعا لدينا 20 برنامج جديد للغاية، ولدينا أيضا العشرات من البرامج التي تم موائمتها وتطويرها وإدخال مواد لها علاقة في الذكاء الاصطناعي، لها علاقة اليوم في كل ما له علاقة بأن يطور طلبتنا وأن يخرج لسوق العمل طلبة خريجين ومؤهلين. على سبيل المثال في تخصصات البكالوريوس لدينا برامج ماجستير تتعلق بصناعة المحتوى والإعلام، بالعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية، بتكنولوجيا الفنون البصرية، بتكنولوجيا الخزف وتصميم الجداريات، بالتصميم الجرافيكي الرقمي، بالتصميم الداخلي الرقمي، بهندسة التكنولوجيا وأنظمة البناء، بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والاستثمار والتمويل. أيضا في الدراسات العليا لدينا باقة كبيرة من التخصصات الجديدة لها علاقة بزراعة الأسنان وهو ماجستير، وأيضا ماجستير النشاط البدني والصحة، ماجستير الصحة العامة في مجال البصر ورعاية العيون، ماجستير التأهيل الفيزيائي في الإصابات الرياضية، ماجستير إدارة تكنولوجيا المعلومات، ماجستير علم وظائف الأعضاء والتشريح، ماجستير الطب البيطري، وماجستير إدارة إنتاج وتطوير المنتجات الغذائية، الدكتوراه في إدارة النظم الهندسية والاستدامة، والدكتوراه في العلوم السياسية. وبالمناسبة هو ماجستير هو الدكتوراه الأول من نوعه في فلسطين المتخصص بشكل دقيق
0: في العلوم السياسية.
1: هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم جامعة النجاح الوطنية هي الجامعة الأولى التي لديها الشهادات المتخصصة قصيرة الأمد المايكرو كريدنشل، وهذه الشهادات تهدف إلى تطوير قدرات خريجينا بحيث أن يكون الطالب يتخرج من عندنا، نعم لديه شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولكن أيضا متسلح بالمعرفة من خلال شهادات قصيرة الأمد في التخصصات الدقيقة التي يدرسها الطالب. وهذه الشهادات ما يميزها عن غيرها من المؤسسات الأخرى أن هذه الشهادات تحول إلى نقاط يتم الاعتراف فيها ضمن النظام الأوروبي للتعليم. هذا يوفر للطالب فرص إضافية لسوق العمل، يوفر له فرص إضافية إذا أراد المنافسة على الدراسات العليا أو حتى على التطوع في المؤسسات الدولية وفق النظام الأوروبي الموحد في هذا الإطار. قضية ثالثة، جامعة النجاح الوطنية إنها فضاء واسع، بمعنى نحن لدينا ملتقى للقرآن الكريم يخرج المئات من حفظة كتاب الله سنويا، لدينا فضاء واسع من الأنشطة في كل جمع في كل تخصص في الجامعة، هناك جمعية طلابية يقودها الطلبة وينتخبوها ويقودون العمل اليومي في هذا الإطار، لدينا أنشطة رياضية وأيضا مرافق رياضية نفخر يعني بها، وكل طالب يستطيع أن يكون جزء من الأنشطة الرياضية ومن الفرق الرياضية بالجامعة. لدينا كورال، ولدينا فرقة دبكة، ولدينا كشافة، ولدينا حديقة النجاح الابتكار التي لا تكتفي بتدريب الطلاب إنما بتبني مبادراتهم التي لها علاقة بالريادة. لدينا أيضا جمعية للغات أو مركز للغات، مركز النجاح للغات، التي يوفر تدريب لطلبتنا بسبع لغات حية. وبالتالي حينما نتحدث عن جامعة النجاح الوطنية نحن نتحدث عن فضاء واسع، عن عالم
0: مجتمع كبير،
1: التعليمية تواكب المستقبل وترى ما يحدث في الغد. نحن لا نخرج اليوم طلبة من أجل أن يواكب اليوم أو الأمس، إنما نستشرف المستقبل
0: للسنوات المقبلة. نعم،
1: الخريجين في هذا الإطار
0: مجتمع كامل، فضاء واسع كما ذكرت دكتور رائد. ما شاء الله كفيت ووفيت. بالنسبة بتعرف في ناس بتسأل دائما في موضوع الجامعات، عائلات الطلبة الجدد تحديدا، عن موضوع المنح اللي ممكن تقدمها الجامعات، ماذا بالنسبة للنجاح؟
1: يعني أول شيء شكرا كثير لك على هذا السؤال. نحن أولا إحنا أبناء هاي البلد، ونحن جزء يعني من هذا المجتمع، نعي تماما ونقدر الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. من أجل ذلك ربما ما يميز جامعة النجاح الوطنية هو هذه الباقة الكبيرة جدا من المنح الدراسية التي تتوفر للطلاب. أولا لدينا مجموعة من التخصصات اليوم والبرامج اللي عليها منح تبدأ من 25 وتصل إلى 50% مثلا. إحنا هذا أولا، يعني إحنا نتحدث عن تخصص العلوم السياسية وإدارة الدولة، يعني من معدل 80 فأعلى يحصل الطالب على 50% كمنحة لمدة عام. في تقنيات التشخيص الجزيئي، في الرياضيات، في الكيمياء التطبيقية، في الرياضيات وعلم البيانات، في تكنولوجيا الفيزياء، وأيضا مجموعة كبرى التخصصات التي بإمكان أي طالب أن يتعرف عليها. أيضا هذه فقط البداية، كل طالب يتفوق بالجامعة ويحصل على معدل 3.65 فأكثر يحصل على منحة دراسية تصل في الكثير من الأحيان إلى 50% من قيمة القسط الدراسي، وبالتالي منحة التفوق التي تقدمها الجامعة والتي تتراوح ما بين 33% من سعر الساعات الدراسية المسجلة للطالب، والتي تصل إلى 50% من سعر الساعات الدراسية متاحة لكل الطلبة. أيضا جامعة النجاح الوطنية تفخر بأنه إحنا لدينا صندوق للطالب، وصندوق الطالب يستفيد منه يعني ما يربو على 50% من طلبتنا سنويا، وهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية وهذا جزء من واجبنا.
0: جميل.
1: لدينا أيضا مجموعة أخرى من المنح يستطيع الطلاب الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة وزيارة الدائرة المالية. وبالتالي ما يميز جامعة النجاح، كما تعلمين أختي، نحن لسنا جامعة ربحية ولسنا جامعة حكومية، نحن جامعة أهلية وجدت من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تعزيز صمود وبقاء الناس على أرضهم. وبالتالي يعني قضية منح الطلبة هي جزء أساسي من أولويات الجامعة التي يوليها مجلس أمناء الجامعة وإدارة الجامعة، ونحن نرفع شعارا نعتز ونفخر به إنه لا يجب أن يحرم طالب فلسطيني من حقه بالتعليم الجامعي
0: إن شاء الله. نعم.
1: الوضع الاقتصادي. قضية ثانية بالنسبة للدراسات العليا، نحن لدينا اتفاقيات مع فضاء واسع من النقابات، من الجمعيات، من المؤسسات الحكومية التي نمنح بموجبها منح دراسية في مجالي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، يعني يصل إلى 30% في معظم التخصصات في هذا الإطار.
0: صح، يعني موفقين إن شاء الله من جامعة من الجامعات الشرق الأوسط العريقة، جامعة النجاح الوطنية. شكرا جزيلا لكم يا دكتور رائد الدبعي، شكر جزيل خاص لإلك كمان على وجودك معنا وشرح هاي المعلومات. أي حدا بده أي معلومة عن جامعة النجاح أكيد الموقع الإلكتروني بيعطيهم يسدلكم هذا الفضول. شكرا دكتور رائد.
1: شكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك.

اوعي تقولي انك وحيدة في الدنيا، هناك دائما سند خفي او معلن. بس السند الخفي هذا بيعمل فضول،

0: أنا في هشام عباس ومنسيت. صباح الورد لمشغل الحج وليد يا سامح أبو أسعد. عامر كمام جي زعلان عشان في نقص لبنزين والسولار. مش تزعلوا والله ما محتاجة، هذا الوضع على الكل. محمد عابد ضليت تهمل الموضوع الملوخية السنة إلى أن أتت ملكة الملوخية الجديدة علينا في أحلى صباح أم جهاد مناصرة. صباح الفل يا محمد نصار. أبو جواد بيقول عليم الله مش هاي اللي بدو إياها، كأنه أغنية ليبية. شو ثابت حسن ثابت أنو هاد؟ عمري ما سمعت فيه حسن ثابت.
1: روحي هي روحي السلامة السلامة السلامة يا عين.
0: باعتبار اني انا كنت افكر الحديد بالجسم ناكله من الحديد، فابو يامن ابو ادريس وهو صغير كان يفكر الزنك بالجسم ناخده من الزينكو.
1: يا حبيبي
0: ذكاء اليابان هاد.
1: روحي
0: احنا حرام هون.
1: السلامة السلامة السلامة يا عين. قولي الحبيب القلب ويلي ويلي.
0: مواهبنا ضايعة في البلد.
1: يا

0: أهلا بك يا أدهم الجاسر بعد غياب، وين غايب؟ سلمى فطاير بتصب على اللي بيخفوا أوجاعهم في قلوبهم، مش منيح دايما.
1: يا جني جني بس لمس لمس لما يعين مع الهوى مرسال حبيب الروح.
0: حاج عبد الحميد تحسين حمدان محمد شلاتوي.
1: جاني يا جاني جاني بس لمس لمس لما يعين مع الهوى مرسال حبيب الروح.
0: مالك حجاز جميل التميمي على جنين مع شركة زلوم إخوان، رحلة سعيدة. جمعة أبو آدم، ليش بدك تقدم استقالتك ومن وين بدك تقدمها؟ من رايا. مهدي صباح الورد لأحلى أبو العبد، سعد صباحك يا مهدي أبو العبد. شكرا يا أسامة إنه أنت حابب ترشحني كأفضل مذيعة بفلسطين، هذا يعني شرف، نيشان نيشان نيشان على صدر الإنسان. صباح الدوالي على أصولها يما مزكاها يا إمرواد، رز الضيافة زائد لحمة الزغلول بلاص يعني زائد رايب الحليب اللبن الرايب من الجنيدي، ثلاثي قمعي هاد يقمع الجوع وبيقمع النحافة.

أهلا أم بسام النجار، هيني رديت عليك وصباحك لأم جهادة تمنى يوصل. أحلى صباح يا أهلنا في إذنا لنايف طميزي. صباح الورد والفل يا عمر ديراوي، وطبعا لجهاد الزعتري سندس وهي صغيرة لما كانت تفتح الراديو تدور على الناس اللي بيحكوا في جواته، هاي عملوها كتير ولاد صغار، بس أنا كنت شطورة من يومها بعرف إنه هذا مش جوا الجهاز، أنا الإنسان اللي بيحكي مش جواها. أما بالنسبة لأغنية لمحمد عبده والله ما بعرف إذا ممكن أو لا يا سندس. يبدو الواحد بده يرشح كأني بدي رشح. الجسم ببلش يبعث لك إشارات قبل أكم من يوم ما تمرض، بعطيك إشارة إشارتين فأنت بتشعر. يا ربي بعيد، يا ربي برا وبعيد، يا ربي برا وبعيد، ما حدا فينا يمرض يا رب. لا احنا ناقصين مرض. لما يعطيك الجسم إشارة إنه ضعفان، يعني ضعف، مناعته ضعيفة، الحلق ماله إشي، أنفك بسيل، في وجع مفاصل، لازم تشدد على موضوع التغذية في تلك الفترة، لازم تاكل منيح. بس شو تاكل؟ لازم تختار أكلاتك صح. يلا نشوف شو ناكل. عندي قائمة منيحة، عندي قائمة كتير منيحة وكلها مفيدة وداعمة للصحة وللمناعة. أولها البروتينات، المصدر الأول للبروتين اللحمة. اطلع انزل، مش عاجبك عاجبك، انت نباتي مش نباتي، صديقي اللحمة هي اللي بتبني عضل، هي اللي بتفيدك يا عمي. لحمة الزغلول مش أي لحمة حمراء. بدكم مش نحكي مشاوي؟ قال بطلوا يحكوا مشاوي اليوم، صارت هاي اللغة شعبية، لازم نحكي باربيكيو. نطلع نعمل باربيكيو، تطلعش

تحتاج إلى المغذيات، تحتاج إلى الحليب. حليب الجنيدي، مزرعة طازة. تحتاج إلى منتجات الأجبان، جبنة يا للروعة، جبنة الجنيدي البلدية أو العكاوية. ام جميل بتطلب لولا البنات لعمرو دياب، بتقول مشان الله بدي اهديها لحالي. استني شوي يا داليا، بدنا احنا ماشيين مع المناعة شوي شوي. عاد يا فادي، لو خليت بنك القاهرة عمان، كان قلنا انه جزء من المناعة هو يكون في حسابك، في رصيد، في فلوس جيبتك تكون دفيانة، بطاقتك مليانة مع بنك القاهرة عمان. والآن نعود إلى جسم الإنسان. الكورن، الذرة يعني، عن جد منيحة وسعراتها قليلة. الذرة الذهبية من الضيافة، لا تنسوا تونة الضيافة كمان، أوميجا 3 ومعززة للصحة بشكل كبير. الخضار، الفواكه الطازجة، لا أزكى ولا ألذ، كلوها ما تشربوها. عرض خاص من الشيني إكسترا اليوم بكل الفروع على الخضار والفواكه، بلس زائد اليوم وبكرة على الأسماك الطازجة، عروض في بعض الفروع. حبك كوني ولونك لوني وملوى عيوني. اياد بقول لكم، في ايطاليا اللي بقول عن البنزين ما في بنزين، اتذكر انه ربنا خلقنا ما بنحتاج بنزين، كل راس مالها صحن فول على الصبح بيعمل 100 كيلو بمشي. فول الضيافة، النظافة مهمة جدا لتعزيز المناعة. اغسلوا ايديكم دايما، وعلموا اولادكم الصغار على غسل الايدين لما تطلع ولما تفوت، لما تلعب، لما تاكل، مع صابون سمارت السائل لليدين. ضل حدا ما قرأت رسالته؟ ضل. آخر إشي، سلام عيد ميلاد أم سالي، كل سنة وانت سالمة، شكرا يا منصور. وخلص، هاي لداليا أم جميل، ولكل البنات والستات والصبايا والكتكوتات، اهدوا حالكم، دلعوا حالكم. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
6: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
7: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوة الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم مدرسة في منطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة، فيما أقامت قوات الاحتلال برفقة المستوطنين عددا من المعرشات شرق مدينة طوباس. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن خلافات بين قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية ووزيرهم إسرائيل كاتس بشأن تنفيذ عملية جديدة لاحتلال مخيم في الضفة الغربية على غرار مخيمات شمالها. عشرات المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وأبناء الجاليات العربية والإسلامية يشاركون في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية. وسائل الإعلام الرسمية تنقل عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قوله إن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف اليوم بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف التطورات الجيوسياسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: أنا أريد،
14: أنت أريد،
13: هو أريد،
15: وهي أريد،
13: أريد.
16: أريد طور عالمك.
17: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
14: كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
15: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
17: هذا البرنامج برعاية
15: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في عالم السيارات تيربو. نبدأ بالتحية إلى غزة الأبية، الرحمة لشهدائنا، الشفاء لجرحانا والحرية لأسرعنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. شركة غرغور هي الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس بنز العالمية في فلسطين، وبانتظاركم 10 سيارات إي كلاس وبأسعار استثنائية، إي كلاس 300 بلاك إن هايبرد. اغتنموا الفرصة في شهر ديسمبر الحالي واقتربوا من الفخامة مع إي كلاس في رحلة قيادة راقية وهدية تأخذك مع عائلتك في كل مكان. أهلا بكم من جديد. في كل حلقة عودناكم على سؤال وموضوع نطرحه في على مسامعكم أنتم أيضا مشاهدينا. في هذه الحلقة سنتحدث عن صيانة السيارات الكورية والألمانية. سيكون معنا وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة نابلس صديقنا العزيز أنس كايد ألاوي، وهو أخصائي صيانة مركبات في مركز الكايد لصيانة المركبات. أنس أهلا وسهلا فيك عبر راية اف ام وراية تي في.
1: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك ومساء الصباح.
0: أهلا وسهلا فيك أنس. اليوم زمان ما كناش نسمع عن أعطال كتيرة في السيارات، اليوم بعرفش إذا كيف بدي أحكي صح أو لا، إنه اليوم الناس لما بتشتري سيارة صارت تسأل عليها كيف تسأل على عروس أو على عريس، عرفت؟
2: أكيد صحيح، لأنه اليوم المشاكل كترت عن السيارات، واليوم التطور بالسيارات زاد والإلكترونيات زادت، فإشي طبيعي إنك تشوف في مشاكل كتيرة.
0: أنتوا أنس بس خلينا نحكي، أنتوا مختصين في صيانة السيارات الكورية والسيارات الألمانية.
2: احنا مختصين بسيارات الرينج روفر والجاكوار والكيا والهونداي ومجموعة فلوكس فاجن. نعم. نختص فيهم بصيانة الجير الأوتوماتيك وصيانة المحرك من البرغي إلى البرغي.
0: طبعا موقعكم في نابلس أنس. نعم. شو أبرز الأعطال اللي بتعاني منها السيارات؟ خلينا نبلش في السيارات الكورية وبعدين ننتقل للألمانية والرينج روفر، يعني اللي منتشرة أكثر السيارات الكورية، وكان في معتقد سابق عند الناس وسمع على السيارات الكورية إنها بتخربش، بس أنا ملاحظ في الموديلات الحديثة إنه انضمت لباقي السيارات اللي بتخرب وصارت تخرب السيارات الكورية.
2: أكيد صحيح، لأنه طوروا الجير تبع الكيا والهونداي، عملوا نفس نظام جير الألماني اللي هو نفس نظام الجير الدي اس جي. تمام. يعني مثلا عندك زي سبورتاج والكيا الأوبتيما السبعة غيار، مستحيل فيش سيارة إلا غير جلتش السبعة غيار. وفي أنا عندي زباين بتمشي يعني كل سنة بتغير، كل 12 شهر بتغير جلتش السبعة غيار، فهذا إشي طبيعي. زي كيف الجير العادي هذا مبدأه الجلتش نفس الشيء. وفي عندك كمان جير الكيا سورينتو 2021 جير 8 سرعات. هلا هذا الجير اجى خلل من المصنع نفسه ريكورد بمضخة الزيت، هاي المضخة لما تخرب بتوقف السيارة، بتبطل لا تمشي لا للأمام ولا للخلف. فهلا صاروا يعتقدوا الناس انه بجميع هدول الجير لازم تتغير على السريع، اول ما اجوا عندنا نزلوا هدول السيارات في البلاد من 3 سنين. فعندي يعني انا بحسب خبرتي في زباين عندي غيرت لهم اياها هاي المضخة على 20,000 كيلومتر، سيارة مستوردة مش يعني صاحب شركة. وفي عندي زباين غيرت لهم هاي المضخة على 180,000 كيلومتر. هلا هذا الحكي ما بيشترط ان هاي المضخة في كل السيارات لازم تتغير على كيلوات مترات معينة، يعني اول ما نزلوا هدول الجبات لا طلع صيت عليهم انه لازم كل 60,000 تغيرها.
0: طب خلينا نحكي هيك انس، هل هو اللي بتحكي عنه انت هل هو سوء استخدام ولا حظ ولا عيب مصنعي؟
2: انا بالنسبة لي عيب مصنعي وحظ بعدين.
0: لانك تحكي يعني في سيارات على 20 وفي سيارات على 180,000 بتغير.
2: اكيد وكمان عندك في خلل جوا الجير، سواء انت مثلا مشيت في السيارة 180,000 ولا مشيت فيها 20,000، اذا انت بتضلك تستخدم الجير بطريقة غير مناسبة راح يفرط الجير عندك دروسه من جوا. راح تخرب.
0: طيب حليتوا هاي المشكلة انتوا؟ لانه في شوف انا دايما بحكي انس مش كل قطعة اصلية بتكون منيحة تمام.
2: هلا مظبوط صحيح.
0: حليتوا المشكلة هاي في هاي الجيار انتوا؟
2: احنا حلينا هاي المشكلة في هذول الجيار يعني من اول ما نزلوا يعني تقريبا من 3 سنين.
0: نعم يعني التكلفة قديش بتكون في حال الزبون بده يروح يلجأ لتغييره مثلا في الشركة؟
2: التكلفة ما بين وقت ووقت تختلف يعني من اول ما نزلوا هذا الجير كانت تكلفة غيار المضخة الزيت اول ما نزل كانت تتكلف الزبون 10,000 شيكل راكبة، بعدها نزلت ل 6,000، بعدها نزلت ل 3,000، اليوم صارت يعني نركبها ما بين 2000 و 2500 راكبة جاهزة هاي المضخة الزيت.
0: وانحلت المشكلة الجذرية
2: في هذول الجيار، زي كيف مثلا الجيار الالماني بتضلها تخرب فيه لوحة الجير
0: نفس الشيء. يعني بس في شغلة مثلا في جير الدي اس جي انس في السيارات الكيا مثلا الكي 5 هاي والكي 3
2: انه بضل يخرب جلتشات كثير يرجع الغيار الاول.
0: بالضبط. هلا مثلا حكينا انه صار الجير الجديد دي اس جي او نفس نظام الدي اس جي في فولكس فاجن، بس الجير اللي في الفولكس فاجن اوكي بخرب بس في
2: بس
0: ناس
2: برضه الجير الكوري.
0: بالضبط هذا اللي بدي احكي فيه
2: الكلتشات.
0: بالضبط يعني الكلتشات كل الناس بتشكي من هذا الموضوع.
2: بس هلا انت بدك تعمل مقارنه بال1005 اللي نزل جديد بالالماني كلتشاته برضه نفس الشيء، على السريع بتخرب، بصير عندك رجع الغيار الاول ورجع الغيار الثاني، بصير عندك زحلطه ما بين الغيارات، بس ما بيعني انه هذا الجير حساس وفاشل. لا، كيف الجير العادي فيه ديسك وصينيه للكلتش، هذا الديسك بيجي عليه فيبر، هذا الفيبر إشي طبيعي يخرب خلال فترة معينة حسب استخدام السائق للسيارة. يعني إذا بيضل يدخل أزمة كل يوم أزمة متواصلة 5-6 ساعات أو ساعتين، مش زي اللي بيضل يمشي فيها طريق سريع. طريق سريع يعني بتعطي السيارة بتنقل الغيار براحتها، فصل الجلتش بيشتغل براحته، مش زي الأزمة بيضل الرك طيب كله على الجلتش. طيب حتى الجير العادي بإمكانك إنك تنزل الجلتش خلال أشهر معينة مش سنة.
0: طيب الكلتش هذا مثلا في المشكلة في السيارات الكورية، هل ما تم طرح في الأسواق كلتش معدل يتحمل أكثر من الكلتش الشركة؟
2: آخر إصدار هذا الكلتش نزل من الشركة 2D220. هلأ فيه بيحكوا نزل الكلتش 3 إفات وما 3 إفات، بس بالنسبة لي أنا هذا بالمركز حكي فاضي، يعني كله بس دعاية إن هذا الكلتش معدل. ولا الكلتش الكلتش يعني اللي نزل لآخر إصدار هو هذا اللي إحنا بنركبه وحتى اللي بيركبوه بالشركة.
0: طب نحكي بصراحة يا أنس، بتشعر أنت يعني كل يوم ما شاء الله يعني بشوف فيديوهاتك على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، بتشعر أنه اليوم الشركات العالمية صارت تركز في إنتاجها على أنه تبيع سيارات ولكن صارت تقلل من الجودة؟
2: أنا أكيد هذا الحكي. يعني مثلا على مستوى الكيا والهونداي بإمكانهم مثلا ينزلوا سيارة قبل ما يطرحوها في الأسواق يشوفوا شو المشاكل اللي بتصير ويحاولوا يتجنبوها. مثلا في عندك خلل شائع في جير الكيا سورينتو 2020، يعني مثلا بيضل مثلا بيخرب في غيار الريفرس، بينكسر في مجموعة الدروس اللي جوا الجير. غير هيك مثلا البيل على المشي احيانا ببطل يوصلها ضغط زيت كفايه، فبتصير البيليه تجرش وبتنكسر من محلها وبتكسر سكبه الجير. فمثلا مثل هاي الشغلات المفروض هي الشركه نفسها تعدل عليها، تنزل قطع معدله على اساس اذا خربت هاي القطع يركبوا قطع معدله بدالها.
0: طب مين بتشعر وانت تفكفك في هالقطع وفي الهيئه الاماميه والجيار والماتورات، مين بتشعر انهم بيركزوا اكثر على جوده الصناعه، الالمان ولا الكوريين ولا
2: انا اكثر جير شفته بالنسبه لي كجوده وكقوه وبيتحمل جير الزد اف. هذا الجير الزد اف
0: اللي هو
2: بيركب على مجموعه الرينج روفر والبي ام دبليو، وكمان ركب على الموديلات الجديده مثلا مثل الفلوكس فاجن الطوارئ 2020 21، وعلى الاودي برضه نفس الشيء. بس هلا هدول احنا عندنا طالع بين الميكانيكيه وبين تعون غيار الزيت انه الجير يعني صيت انه اذا بتغير زيت للجير بدك تمسك الجير وتكبه. هذيك اليوم اجى عندي بي ام اكس 5 اكس 6
0: تمام،
2: فكان لافف على عدة كراجات خايف يغير زيت الجير، والجيب هو شاري يعني شاري وكالة من أيام عزة معه وماشي عليه منيح، ماشي عليه عداد 200,000، فراح يغير له زيت وفلتر، ما نصحوهوش نزلوا له نص الزيت وحطوا وفوه وقيه نص يعني. إجا عندي بيحكي لي السيارة بتنتع وتخبط، قلت له لازم تغير أول إشي زيت وفلتر زيت. خاف وتردد، قلت له لا يا عم هذول بتصلح. وكان عندي يوميها جيب رينج روفر 2020 نفس يعني نفس المبدأ نفس النظام، فلما شافني بشتغل فيه اقتنع انه يغير له زيت وفلتر زيت. فكيت الفلتر والزيت فيهم برادة. هلا ما مش لازم انك تغير بس نص الزيت، لازم تغير زيت كافي يعني زيت يعني زي ما هو مطلوب من الشركة وتغير الفلتر، اما تعمل نص بنص ما بزبط هذا الحكي.
0: تعرف انس موضوع زيت الجير زي قصة مين الاول، الدجاجة ولا البيضة، مين اللي اجى اول الدنيا؟ كل الناس
2: بس هلا في سيارات انه اذا الدي اس جي مثلا زي الكيا سورينتو 2021، هلا هذا الجير اذا انت بتفضي زيت الجير ورجع الزيت زي ما هو احيانا مش يعني حركه فيك تحكي 50% من السيارات، فضي الزيت ورجع له زيته زي ما هو، امشي بالسياره بتصير السياره تخبط على الاول، تخبط على الريفرس، تنتع، ترج، هذا الحكي بده مشي مسافه طويله، يعني مثلا مثل مشوار من نابلس لرام الله بفضى الهواء البالونات الهواء اللي مشيت بمجال الزيت هاي على الحم تتمدد، لما تتمدد بتعمل مشاكل، لما تبرد فبنكمش الهواء الزيت بضل مكانه من خصائص انه ما يتمدد ولا يتخلص زيت الهيدروليك.
0: تمام.
2: فهلا بتصير عندك في مشاكل لما بروح مثلا على مركز صيانه بغير له زيت، بتصير عنده تنتيعات تخبيطات، بصير يحكي له زيتك الزباله مغشوش. فلاجل هذا الحكي الناس صارت تخاف تغير زيت للجير الاوتوماتيك،
0: حتى في جراجات بتجنبوا غير زيت الجير
2: لانه ما عندوش علم. هلا انا عندي في المركز باجي زبون بده يغير زيت، حتى للسيارات الهايبريد الجديده بدك تغير زيت، بس بفهمه قبل ما اغير راح يصير عندك واحد اثنين ثلاثه.
0: طيب خلينا ننتقل للرينج روفر. انا بعتبر الرينج روفر يا انس بصراحه ميكانيكيا سيء السمعه، لانه غالبيه الناس بتشكي من مشاكل في محرك هاي السياره. من السيارات اللي مرت عليكم شو مشاكل الرينج عندنا؟
2: شوف الرينج روفر انا بالنسبه لي كفخامه من افخم الجبات الموجوده بالسوق، بس لكن طلع على الرينج صيت انه بيضل يفقع موتورات وينزل موتورات.
0: صحيح.
2: وهو موتور يعني من اكثر الموتورات معقده في الشغل. يعني تعال اشتغل رينج روفر او مثلا طوارئ على السياره، شغل الطوارئ اسهل من الرينج روفر. الرينج روفر بياخذ وقت شغله بفك القطعه وبتركيبها، بتاخذ وقت بشكل مش طبيعي. غير هيك مثلا زي محرك الرينج روفر كثير مثلا بكون الناس ماشي بالسياره مره واحده فقع الموتور، كيف ليش بيعرفش؟ هلا في سبب رئيسي مثلا مثل الصيانه الدوريه بتبعوش على السياره زيت وميه. هلا محرك ال 3000 باخذ 6 لتر 6 لتر ونص زيت.
0: تمام.
2: هلا لما بيجي واحد بيعمل مثلا بمركز مش مختص بالرينج روفر، مثلا خلينا نحكي عباره زي الكيا والهونداي مثلا او زي بقيه السيارات، شاف المحرك كبير عباره 10 لتر زيت. هلا لما تعبيه 10 لتر زيت ما بيتحمل، بصير الموتور عندك ينفخ ويرشق زيت، وعلى المشي الخارجي او مشي بسيط مره واحده بتلاقي الموتور دعس وفقع او مسك
0: لانه مضغوط الموتور،
2: بنضغط من كتر الزيت بنضغط ما بيتحمل.
0: طب لو كان مثلا
2: دبل تيربو تيربو،
0: لانه انت بتعرف عبوات الزيت اكبر عبوه 5 لتر، فممكن برضو بعض المحلات تحط له 5 لتر.
2: انه المحرك كبير مثلا زي محرك الكيا والهونداي 2200 باخذ 7 لتر ونص، هو بشوفه هذا 3000 دبل تيربو بتطلع عليه بشوفه حجمه كبير، بقول لك لازم ياخذ 10 لتر 12 لتر.
0: مع انه تعرف يا انس اليوم يعني انا على الصعيد الشخصي اليوم في على الانترنت مواقع للزيوت ولكل إشي بتحط سيارتك وطراز موتور هواوة بيعطيك 5 لتر مثلا بدون فلتر، 5 لتر ونص مع فلتر، بيعطيك قديش سيارة بتسحب.
2: مظبوط صحيح. يعني مش الكل بيشتغل على هذا الحكي.
0: لا طبعا، مع انه اليوم الانترنت وجدت لتسهيل حياة الناس للي بيعرف.
2: أكيد.
0: للي بيعرف أكيد. يستغلها. طيب ونكمل في موضوع الرينج روفر.
2: تمام.
0: الجير فيه مشكلة إيش في الرينج روفر ولا بس المحرك؟
2: أنا بالنسبة لي من أنجح الجيار في يعني في السوق الأوتوماتيك جير الرينج روفر. هاي يعني شركة مختصة، يعني شركة زد إف شركة مختصة بس بالجيار الأوتوماتيك.
0: طبعا هو جيرها موجود الزد إف كمان على تويوتا سوبرا أعتقد.
2: موجود. نعم. صحيح على عدة سيارات. يعني حتى على السيارات الصينية موجود زد إف في سيارات.
0: ما هو خلص هو الزد إف بكون في ناس هلا بفكروا هو الزد إف بركب على سيارات البي إم دبليو، ولكن الزد إف هو من تطوير شركة منفصلة عن بي إم دبليو ما لهاش علاقة، بس هاي شركة أكيد. بتزود أكتر من شركة بجير الزد إف لتحطه على سياراتها من ضمنها مثل صحيح. ما حكيت سيارة الطوارئ الأعطال. الأعطال هاي اللي بنحكي عنها أكتر موجودة في الرينج حسب كلامك في الرينج
2: عطل خبيث بالرينج روفر. مثلا هلا عندك مبرد زيت الجير هذا كل 100,000 150,000 بيضرب، لما يضرب مبرد زيت الجير تدخل الميه الموجودة بالمحرك بتفوت جوا الجير. لما تفوت جوا الجير شو بصير فيها؟ بتخلط ما بينها وبين الزيت وبصير الزيت طحينة. ببطل بصير وجوده وعدم وجوده واحد، بصير يسبب مشاكل، فبصير الجير كله بدك تمسكه وتغيره. هلا هو بنعمل له صيانة، مش بنعمل له صيانة، يعني بدك تفرط مخ الجير تنظفه وتفك الجلطشات تغيرهم أو تنظفهم، واللوحة إذا محروقة بدك تغيرها.
0: طب خلينا نحكي للناس اللي معهم رينج روفر وللناس اللي معهمش عشان برضو يتنوروا، لما بروح موتور الرينج روفر 3000 ديزل مثلا، قديش تكلفة تركيب موتور؟
2: هلا مشكل يعني حسب الموتور اللي هو
0: بيركبوا
2: عليه، موتور موديل قديم موديل جديد، يعني من 20,000 ل 30,000
0: تكلفة المحرك.
2: تكلفة المحرك
0: والجير.
2: هلا الجير بالرينج روفر، يعني بجوز احكي لك شغله يعني بجوز اضحك عليها، يعني صيانه الجير الاوتوماتيك عندنا للرينج روفر بالمركز عندنا نفس صيانه الجير الاوتوماتيك مثلا في الكيا والهونداي ال 2020 وال 21 وطالع. يعني انا بالنسبه لي علي بشوفه صيانه الجير الاوتوماتيك للرينج روفر ارخص من صيانه الجير الاوتوماتيك بالكيا والهونداي.
0: وال
2: انا هيك عندي في المركز،
0: يعني صيانته اسهل مثلا بتكون
2: ارخص؟ لا مش قصه اسهل، كتكلفه ارخص.
0: جميل. جميل. طيب السيارات الألمانية اللي هي مجموعة فولكسفاجن أو الديزل فيها والبنزين، مين اللي فيه أعطال أكتر يا أنس؟
2: هلأ الديزل كله نفس الشيء، نفس الجير كله بس بيختلف ما بين هذا الجير مثلا لبنزين وهذا الجير لا ديزل، الأحصنة تبعت الجير، حجم الجير، هذا الحكي اللي بيختلف.
0: طيب
2: المشاكل كلها واحد.
0: في جير كان يجي زمان أنس على الفولكسفاجن بعتقد لغوه اليوم اللي هو الست غيار، فكان جير الست غيار مضروب فيه المثل انه فيش فيه خرابات، تقريبا صفر خراباته. كيف بتشوف هذا الجير؟
2: مش قصة صفر خرابات، يعني على السيارات الموديل القديم الجير الاوتوماتيك مش زي اليوم معبي السوق السبعة غيار. يعني زي انت فيك تحكي كودياك، داسات، سوبرب سبعة غيار، تيغوان، سكودا، زي هدول موجودين معبيين السوق بشكل مش طبيعي، فإشي طبيعي انك تشوف فيهم مشاكل كتيرة. اما جير الستة غيار مش موجود بكثرة بالسوق زي السبعة غيار على السيارات، فإشي طبيعي انه تصير نسبة وتناسب، هذا الجير انه بتشوف فيه مشاكل اكتر من هذا الجير بدخل عليك لانه الموجود في السوق اقل عدد.
0: طيب الاعطال اللي حكينا عنها في الجير او في المحرك نفس الاشي في الدفع الرباعي والدفع الامامي او الخلفي؟
2: بس بدي احكي لك شغله واحده، يعني مثلا زي جير الكيا سورنتو 2021 نزل صيت من المعارض، انا معرض سيارات ما عنديش غير سياره 2x4 بطلع صيت على هذا بالزبط. والناس عندهم ما فيش وعي كان
0: صحيح.
2: بطلعوا صيت على 2x4 انه هذا الجير ناجح وبيخربش وبيكسرش من جوا، مع انه حشوه 2x4 نفس حشوه ال4x4. يعني انا اول ما بلشت افرط فيهم كنت اجيب جير 2x4 و4x4 شغاله ومضمونه، اعملهم للفرط من هون اقيم شقفه احط على هاي السياره على هاي وهاي امشي
0: نفس الشيء
2: يكون شغال نفس الشيء من جوا. او مثلا طلع صيت الجير الماوس بس الكيا سورنتو 2021 او
0: صحيح
2: في مشاكل اكثر من جير العصاي.
0: صحيح.
2: انا عندي بالمركز يعني كانت تجتمع عندي على اللفتين الجير العصاي يكون فيه مشكله والجير الماوس فيه مشكله جاي عندي صيانه، فافرج للناس ان يا عمي كله هذا اكسسوارات، يعني رفاهية في السيارة سواء كانت عصاي ولا ماوس.
0: فهمت عليك.
2: الجير صندوق مسكر
0: المغلق. يعني الحشوة هي
2: نفس الشيء.
0: يعني الحشوة هي
2: تختلف الاكسسوارات.
0: طيب مشاكل هاي السيارات، يعني انت متبع ومواكب التطور العالمي في موضوع صيانة السيارات، وانا دائما بحكي أنس اللي اليوم بيواكبش وين وصل التطور في صيانة السيارات والبرمجيات يسكر وروح.
2: اكيد انه بتراجع بشغل
0: انت مواكب هذا التطور، الاعطال هاي اللي بتصير والعيوب المصنع الموجودة عنا هل موجودة في كل العالم ولا بس عنا؟
2: لا موجودة بكل العالم.
0: يعني بصير عندهم مثلا في كوريا في ألمانيا وين ما كان بصير عندهم
2: أقل. بس هلأ لما تكون سيارة بلد المنشأ مش زي لما تكون عندنا في المستوردة، هلأ بلد المنشأ يعني زي كيا سورنتو 2021 في سيارات استدعوهم على أساس يغيرونهم هاي مضخة الزيت
0: الريكول بسموه.
2: بريكورد من الشركة. هلأ عندنا هون أنا واجهتها في عندي زبون مع بي ام اكس 7 2019 خرب عنده نظام الاي جي ار، طلع له مسج على الشاشه لازم يتوجه لشركه بي ام دبليو على اساس يتغير هاي القطعه على الكفاله. بس بدفع رسوم فك وتركيب، وبالفعل راح يتوجه للشركه ودفع رسوم فك وتركيب واستنى القطعه لا تيجي من بلادها ويركبوا له اياها القطعه اللي معدله. شوف كيف انه الفخامه بشركه بي ام دبليو. عندهم مثلا شركه كيا وهنداي بتخرب مضخه الزيت على عداد مثلا 20,000 30,000 ولا بتشعر باي شيء، بتروح يعني احيانا بتخرب بتطلعش عندك اغلاط على الشاشه.
0: طيب
2: هاي الفرق ما بين السيارات الفخمه اللي سعرها غالي وما بين السيارات الثانيه.
0: طيب ذكرت انت الكيو 7، هل صحيح الكيو 7 انس من 2016 وطالع الديزل كله فتح موتورات في البلد؟
2: الكيو 7
0: كيو 7
2: انا بالنسبه لي حسب خبرتي الشخصيه بمجال السيارات بحكي، انا عندي هون حسب خبرتي بالمركز من انجح واقوى الموتورات الاودي والطوارئ، لانه عليهم نظام تبريد ونظام تزييت ناجح بشكل مش طبيعي، بس عيبهم شغله واحده انه بتشوف السياره موديل عالي الا ما تلاقي فيها تهريب مي وتهريب زيت، بالاخص تهريب زيت، بيعاني من تهريب زيت بشكل مش طبيعي. يعني بتعمل يوم تهريب زيت بمنطقة فلانية، تاني يوم أو بعد شهر شهرين ثلاثة بتلاقي منطقة تانية صارت تتهرب زيت.
0: طب هذا الحكي
2: يعني هاي المشاكل اللي بواجهوها في الأودي،
0: هذا الحكي اللي بضيع الموتور.
2: هذا الحكي اللي بضيع الموتور وكمان يعني هذا بضيع الموتور هذا الحكي، بس بالرغم هيك هذا المحرك ناجح. قل لي ليش؟
0: ليه؟
2: نظام الحماية والأمان في هذا المحرك أنجح من بقية المحركات.
0: السيفتي
2: يعني عالي السبب اللي يخلي المحركات تنزل، مثلا الكيا والهونداي ينزل المحركات بعداد واطي، وهو المحرك كان يعني صوته ناعم وجديد بكون الموتور. طب هلا في عندك حساس مقياس مستوى الميه، خلينا نحكي في المطره، في الالماني من انجح الحساسات الموجوده بس بالالماني، انا بالنسبه لي مجموعه فلوكس فاجن موجود بالرنج روفر، بس اوقات الحساس بغالط لانه ما بكون مغمور داخل الميه.
0: طيب كنت بدي أسألك كمان أنس عن موضوع في مشكلة شائعة في السيارات عندنا الديزل في البلد. هلأ أنت بتعرف الديزل مصنوع للمسافات الطويلة وللمشي، وعلشان الدي بي اف أو برميل البيئة يحمى وينظف حاله من حاله، مظبوط، ولكن عندنا هون فيش مسافات وبتعرف يعني الطرق، وفيش مسافة اللي تمشي فيها بسرعة اللي يحمى عندك ونظف حاله من حاله.
2: مش بالشرط يعني، هاي في مثلا بالجزائر يعني يعني دول برا عند الأجانب بأوروبا هون واللي هون بيعانوا مشاكل بالفخاخير بشكل مش طبيعي. ما خص هذا الحكي المسافات الطويلة. هلأ اللي بيسكر الفخارة سببين، عدة أسباب مش سببين عدة أسباب، خلينا نحكي. هلأ عندك نوعية الزيوت الرديئة الموجودة بالسوق، هلأ في زيت عندك ما بيتحمل درجة غليان عالية، بيصير فيه بخار بشكل مش طبيعي، هذا البخار بخرج على التيربو وبينحرق داخل الموتور، لما بينحرق داخل الموتور بخار الزيت شو بصير عندك؟
0: بتكلس
2: بالسيارة، بصير عندك ترسبات وتكلسات بالفخارة. يعني اليوم بتفك انت الفخاره، بالزمانات كنا يعني بنفك الفخاره بنشوفها سودا من جوا وسخه، اليوم لا بنفكها بتكون جديده وحشوتها لونها بيضه بس بتلاقيها مسكره، يعني بتشوف يعني بتشوف شغلات غريبه بالسيارات.
0: طيب في سيارات زي الرينج روفر والبي ام الاكس 5 والاكس 6 تسكير البرميل البيئه ممكن يضيع كمان الموتور او التيربو؟
2: اكيد ولا هلا مثلا زي موتورات الرينج روفر فيلر 2020 ال 2000 زي هذا الموتور بيكسر بساتا لما تسكر الفخارة بصير عندك ضغط جوا الموتور بده يخرج هواء وبيسحب هواء وبصير ضغط يعني بشكل مش طبيعي، فإيش طبيعي انك تلاقي البستون طلع عندك نصين.
0: هل صحيح هل صحيح الرينج روفر فيلار ببيعك اوعيك؟ عن جد
2: المحرك الموجود عليه سيء جدا الالفين بالرغم من انه اقتصادي بس يعني بده بعناية بشكل مش طبيعي،
0: يعني بده كيف حساس كتير، خلينا نحكي
2: بيحمى على السريع، يعني بيعاني مشاكل حام مرة واحدة بتلاقي مثلا في جنزير الصدر كمان يعني من الشركة حاطة جنزير للكم شفطات، هذا الجنزير رفيع بشكل مش طبيعي، بتطلع عليه زي جنزير البسكليتات اللي سايقينهم بالشوارع
0: شو بتحكي
2: يعني هلا هذا على 100,000 150,000 بصير فيه تمدد بهذا الجنزير. لما بيمغط الجنزير شو بصير عندك؟ صوت الموتور خشن
0: لانه التقسيمه خربت،
2: بتضوي الموتور
0: التقسيمه تغيرت،
2: بعطيك عندك خلل في الكرانك شافت كم شافت فبتصير تدخل عندك عده مشاكل.
0: طيب مع ولا ضد الغاء برميل البيئه؟
2: مع ولا ضد إلغاء برميل البيئة؟ هلا حسب السيارات، في سيارات بتلغي برميل البيئة عن السيستم وعن الكمبيوتر وبتخزق برميل البيئة ولا بتصير فيها أي مشكلة. طب في سيارات ألمانية إذا بتلغي برميل البيئة وبتخزق الفخارة بيصير عندك أكل زيت بشكل مش طبيعي بالسيارة.
0: زي إيش؟
2: بتنقص زيت، ما زي مثلا سكودات. حسب، انا بحكي لك مش كلهم. يعني في سيارات بتلغي الفخار وبتخزق كثير تاكل زيت، وفي سيارات لا بتضلها ماشيه.
0: وكمان بيلغي
2: الكوري مثلا الكوري والرينج روفر. اخزق الفخاره والغيها، ما بيصير عندك اي شيء، لا اكل زيت ولا شيء ولا شيء ثاني.
0: طيب هلا الغاء برميل البيئه كمان بتلغوا الاي جي ار معه صح؟
2: حسب رغبة الزبون. هلا أنا بالنسبة لي شخصيا لو معي سيارة 2024 ديزل بلغي نظام الاي جي ار مباشرة، لأنه هذا النظام الاي جي ار هو اللي بيعمل كربون داخل غرفة الاحتراق، وهو اللي بيعمل وسخ بالمنفولت الهواء وبسكر كولر الهواء. أكثر إشي بيعانوا منه تعاون السيارات الكورية ومحركات الأودي 3000 ديزل.
0: طيب في البنزين بسكر برميل البيئة الكاتلايزر،
2: بسكر بنزين البيئة، وأحيانا بتلاقي برميل البيئة سايخ
0: في البنزين.
2: في البنزين بتلاقي بتفكه من جوا، بتلاقي جوا مكسر أو سايخ برميل البيئة.
0: طب في كل
2: بيعمل مشاكل فصل سحب، بيشتحب بالسيارة، بيضو ضوي تشيك انجن عليها، مشاكل كتيرة عديدة.
0: طيب لما بتيجي عندك سيارات انت واجي عندك مئات السيارات وفيها مشاكل، السيارات اللي ذكرناها وغيرها بشكل عام، في عنا مشاكل بسبب الديزل عنا في البلد والزيت؟
2: في عنا مشاكل بسبب الديزل. وسخ سولار بخلي البخاخ مثلا، بتصير السيارة من وسخ السولار تدخن دخنة سودة بشكل مش طبيعي. يعني بصير الاحتراق داخل غرفة الاحتراق مش مظبوط 100%. ما بعطيك النتيجة الكافية. لما بصير عندك هذا الحكي فبصير بتراكم كربون بالفخار وبتسكر.
0: طب بتحس انه انس بدون ذكر اسماء، بتحس انه من كازية لكازية بفرق السولار؟
2: مش بتحس بفرق السولار، بتحس بفرق حجم السولار، كمية السولار.
0: الكمية.
2: طيب انا هاي يعني مجربتهاش، زباين كتير عندي حكولي هذا الحكي.
0: طب مع انت ولا ضد الاضافات الناس بيضيفوها لتنظيف المحرك والتيربو والبخاخات ونظام الانجكتر؟
2: انا هذا الحكي علميا في منه هذا الحكي، بس انا عندي هذا الحكي بجرب، يعني ببعد عنه، بجربوش كتير عندي في المركز. لانه بدك تقعد تشرح للزبون وشغله انت مش مجربها 100%. بقتنعش انا في هذا الحكي. مثلا اضافيات مره مرتين، يعني ما بتجيب نتيجه من اول مره. بتجيب نتيجه من ثاني مره وثالث مره ورابع مره، لما بكون في عندك وسخ إشي بسيط بالبخاخات، دخنة بيضة خفيفة، تأخير التشغيل خفيفة، تجريسة بخاخ.
0: مش عارف يعني في شركات أنس من تاعة المكملات هاي للسيارات والأنظمة والإضافات هاي للسيارات، بتلاقي عندهم 50 منتج 20 منتج، إشي للبوجيات وإشي للسلندرات.
2: مظبوط، بس هلا الزباين هم بتفكر هذا الحكي إذا حطيت العلبة بدها تعمل لي نتيجة من أول مرة.
0: بالضبط.
2: فأنا كميكانيكي بحل مشاكل، بتجنب إني أحط هاي الشغلات أعرضها عندي.
0: يعني مثلا
2: لأني أنا هدفي السيارات اللي بتدخل عندي أحل مشكلتها، مش إني أبيع قطعة، أبيع أنا مثلا أبيعك منتج. فأنا بتجنب هاي الشغلات عندي في المركز. هلا هي منيحة كويسة لما، بس مش من أول استخدامها، من أول يعني أول مرة ما في نتيجة، بدك تستخدمها ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لا تشوف فيها نتيجة.
0: في إشي بحطوه،
2: وأحيانا صاحب السيارة بحسش بالنتيجة.
0: في إشي بحطوه، في إشي بحطوه بسموه سيراميك، إذا عمرك شفته أنس.
2: هذا داخل الزيت.
0: بحطوه بقول إنه بيسوي طبقة حماية داخل المحرك. هلا شوف يعني هيك مجنون يحكي وعائل يسمع، أنا هيك بدي أحسبها، كيف بده يسوي طبقة حماية داخل المحرك درجة الحرارة جواته عالية جدا واحتراق عالي جدا؟
2: اصلا الزيت له مواصفات خصوصيه، يعني الزيت مش يعني زيت السياره اللي بنحط للسيارات مش زي اي زيت، يعني فيك يعني زي كيف مياه الانتفريز نفس الشيء. هلا الزيت يعني من خصائص الزيت انه ما يتبخرش، ما يصيرش فيه يعني على درجه الغليان انه يصير يفور يطلع فقاعات هواء. ليش؟ لانه بضل يطلع وينزل الزيت في المحرك، ما يعمل هاي الشغله. فهي المفروض تكون من خصائص الزيت، وحسب زيت عن زيت بيختلف بالسعر وبالمواصفات.
0: يعني طبعا
2: زيت السيارات الجديدة موجودة هاي المادة النانو اللي انت عمالك بتحكي فيها، انه الطبقة اللي بتحافظ على المحرك من الاحتكاك، موجود بالزيت اللي بنضار للسيارات المواصفات الجديدة.
0: جاي من الشركة، يعني شركة الزيت.
2: بس يعني بيختلف حسب سيارة لسيارة.
0: طب أنس، الزيوت اليوم السيارات الحديثة غالبيتها 0-20 بتكون أو 0-30. في ناس بقول لك لا حط 5-30 أحسن، وهي الشركة حطت لك إياه 0-20 علشان تقصر من عمر محرك سيارتك.
2: هلأ مظبوط هذا الحكي بكتالوجي الشركة هيك، بس هلأ إذا بدي أحكي معك في علميا في الطريقة العلمية للزيوت وغيارها، هاي بدها عدة حلقات مش حلقة، وبدها يعني ساعة وساعتين.
0: بنحكي بنحكي في حلقات،
2: بس بدي أحكي لك أنا بشغلة مختصر. إنه أنا عندي في المركز ما يعني بدلح للسيارات زيت حسب خبرتي للسيارات، مش والله إنه يلا خلص هاي السيارة ماشي 100,000 حط لها زيت 10-40 15-40، لا غلط هذا الحكي. يعني مثلا زي السيارات الألمانية بيحطوا لها زيت 0-30 تمام. هلا المناخ عندنا مش زي المناخ بالمانيا، البرودة عندنا هون بالشتاء مش زي البرودة بالمانيا بالشتاء، صحيح. الصيف عندنا هون مش زي الصيف عندهم هون، فبتختلف بعوامل المناخ بدرجة حرارة الزيت.
0: طب في الزيت بيكون مكتوب عليه مثلا لسيارات مجموعة فولكسفاجن مثلا 507 و504 وهيك،
2: طب لو هاي درجة هاي درجات الزيت يعني مواصفات الزيت، يعني في 507 في 504 في 502، يعني هاي مواصفات عديدة للزيت.
0: طيب
2: فما يعني صاحب السيارة، يعني في ناس بتلاقيها متبعة هاي مواصفات، وفي ناس ما يعني خلص انهم غير زيت غيار زيت وماشي.
0: يعني افهم منك انس انه لو السيارة من الشركة كاتب الشركة حطوا 0-20، لو حطينا 35 عادي.
2: عادي ما بيأثر،
0: ما بيأثر على السيارة.
2: لا طيب. لا يعني زي الرينج روفر انا بالنسبة لي بحط له 35 وانا هذا الزيت يعني لما بحط له 35 مجربه على سيارات عاملها افرهول عندي في المركز. يعني لما انت تكون عامل افرهول الشغل بكون اساس اكتر ما انك تغير لسيارة زيت.
0: طب على سير
2: بناء على هذا، يعني هلا في سيارات بتاكل رينج روفر مثلا ديفندر 2023 2024، لما بحط لهم 0-30 من الغيار للغيار بتاكل لتر لتر ونص زيت. ليه؟ لان عليها توين تيربو. فهذا الزيت بيجي خفيف خفيف وبصير يطلع منه بخار منيح يوصل التيربوهات.
0: انا في عندي ثلاث اسئله بس بدي ابلش في شغله انت ذكرتها. هي شغله حظ ولا عيب مصنعي ولا مش فاهم شو هو؟ في سيارات تيربو بتاكل زيت وهذا طبيعي بقول لك، وفي سيارات تيربو من الغيار للغيار ولا غرام زيت بنقص. ليه؟
2: هلا اكل الزيت، اكل الزيت اكثر شيء مشهور بس بالسيارات الالمانيه. ما بتشوف سياره المانيه بنزين غير بتلاقيها لقدام، او بجوز هي شغله حظ بتصير معه.
0: والله حظ هيك بحسها.
2: رينج الزيت اللي بالبستون بتلاقيه مرة واحدة من الوسخ كربج. هلا هذا الحكي انا حسب خبرتي بيعتمد على نوع البنزين. طيب. هلا شو اللي بيعمل عندك في هلا في يعني البنزين لما بينزل على ظهر البستون بيصير عندك انفجار، بيصير عندك تكلسات ورواسب على ظهر البستون. فهذا الحكي بده ضل ينزل ينزل ينزل الوسخ وبخار البنزين وينزل يمسك الرينج. لما بيمسك الرينج بتصير بصير رينج الزيت ما يشتغل شغله الكفايه، بصير عندك اكل زيت
0: تهريب بصير. طيب نرجع لموضوع برميل البيئه، بس وصلني سؤال من مستمع بيقول هل ضيفك مع أم ضد تنظيف برميل البيئة في المراكز الفاتحة جديد، وبقولوا عندهم ماكينات بتنظف فايل البراميل؟
2: هلأ أنا الماكينة ما جربتهاش، بس يعني هلأ شوف بكتالوج الشركة يعني فوت على كتالوج الشركة أي سيارة لما بتخرب الفخارة بعطوك إنه بدو ضوها لازم تمشي عليها لمدة 30-40 دقيقة على غيار معين على RPM معين، يعني مثلا غيار الثالث RPM 4-3 لمدة 30 دقيقة. إذا ضلعت المشكلة عندك نفس الشيء سأيت بدك تتوجه لأقرب مركز صيانة.
0: هلا في هدول الناس اللي بغسلوها بتشوفهم أنت؟ يعني انا بعتقد هيك. انت بتعرف شو تركيبه الفخاره من جوا، تركيبه فيها مسامات غايه في الدقه، يعني بعتقد تنظيف. وانا اديروا بالكم يعني بدي احكي للمستمعين بصراحه، حاولت حكيت مع شخصين من مركزين اني استضيفهم حول هذا الموضوع، وعدوني ردوا لي خبر وما ردوا ليش خبر. فانا طالما انت فيش عندك الثقه انك تطلع معي في البرنامج فانا اشكك في هاي التقنيات على الهواء بحكيها. وانا بقول انا هاي التقنيات بالنسبه لي ومن خلال اشخاص ومعارف خبره زي انس وغيره هاي التقنية يعني غالبا شهرين ثلاثة وبرجع البرميل عندك بسكر، لأنه في إشي تكلس جوا هاي الفخارة وصعب إنه يتم إزالته في هاي المسامات الدقيقة اللي حكينا عنها. ذكرت في إجابة سابقة يا أناس موضوع الأفر هول للسيارات، كثير ناس بقول لك لا اوعك تسوي أفر هول للسيارة، غير موتور كامل أحسن لك، كامل أحسن لك عفوا.
2: تمام. هلا شوف جوابي انا على سؤالك، انا بالنسبه لي بالمركز عندنا بمشي كالصيانه كالاتي، لما بتفرهل السياره بخير الزبون، بعمل له بفرط الموتور، بحسب قديش تكلفه الموتور ليرجع شغال 100% زي الشركه، انه يرجع ما يعانيش من مشاكل نهائيا. يعني هاي القطعه مثلا جنزير الصدر عمره 50% 60% بدنا نغيره، على اساس يردش يرجع علي كمان 10,000 20,000 يقول لي في صوت في الجنزير. يعني شو في قطع برضه باكسسوارات المحرك لازم نغيرها، بعمل له فاتوره للزبون، بحكي له بكلفك تصليح المحرك من A to Z، وغير المحرك بكلفك برضه من A to Z. هذا الحكي برجع للزبون. يعني في هديك اليوم عملت محرك كيا سورينتو للزبون، قلت له سعر الموتور 6000 شيكل وسعر القطع 6000 شيكل، قال لي لا انا يا عمي بدي اجيب قطعي واصلح الموتور وارجعه شركه، بديش اجيب موتور. يعني بدي اجيب موتور بحكي لي الله اعلم يكون باكل زيت ولا في مشكله ولا فيش مشكله، بضل موتور مسكر بطيخه مسكره. فبناء على رغبه الزبون صلحنا له المحرك تبعه. في محركات بنعطي عليها كفاله وفي محركات بنعطيش عليها كفاله.
0: يعني بتقول للزبون انت بتتحمل مسؤوليه
2: حسب الصيانه، حسب احنا ببين معنا شو الشغل شو الوضع، بس احنا ما يعني بنيجي مباشره بنقول له غير موتور.
0: طيب
2: يعني في شغلة مثلا لما بيكلفك تغيير الموتور مثلا 5000 وتصليح الموتور 5000، فهذا الحق بيرجع للزبون وبيكسب قطعة القديمة أحيانا.
0: طيب أنس أدركنا الوقت، أنا بعت لك قائمة طويلة بالأسئلة أو المحاور اللي نحكي فيها، وعندي أسئلة كتير لازم نحكي فيها. شوفوا يا جماعة، أنا وعدت أنس وبوعدكم بحلقة مصورة تشوفوها على راية تي في وعلى صفحات راية ومنصات راية على يوتيوب وفيسبوك، تشوفوا هاي الحلقة عن صيانة السيارات واللي ذكرناه واللي راح نذكره في هاي الحلقة. أنس كايد عليوي أخصائي صيانة في مركز الكايد لصيانة المركبات في نابلس، بإمكانكم تتوجهوا لهذا المركز وتشوفوا وتتعرفوا أنس عن قرب. للي بحب يحكي معهم وزورهم للاستشارة أو لصيانة المركبات، تلفونهم هو 0595-332-189. بإمكانكم كمان تبعتوا لأنس على الواتساب. أنس شكرا كتير إلك لتعاونك معنا.
2: الله يسعدك، أهلا وسهلا،
0: وإلنا لقاءات جاية لأنه الحديث معك ممتع ولا يمل، وأنا بعرف مين الشخص اللي بيعرف بشغله أو بيعرف شو شغله من حكي، وأنت ما شاء الله عنك منفتخر في وجودك في هذا القطاع عندنا في البلد.
2: على راسي أخي، منتشرف فيك، الله يسعدكم.
0: شكرا كتير لك. سمعتوا قديش في مشاكل في السيارات، وفي سيارات فيها عيب مصنعي في الجير والمحرك وبرميل البيئة، وفي سوء استخدام، وفي عدة عوامل. يعني حكينا في المسببات لهي الأعطال، وحكينا في غالبية الأسئلة اللي وصلتني منكو في السابق ووصلتني اليوم عن الموضوع. للمستمع اللي بيسألني عن موضوع صيانة السيارات الفرنسية، أنا رح أبعت لك إن شاء الله عنوان حد ورقم حد في رام الله، عدنان جمهور، تحياتي لإلك، وإن شاء الله العطل بيكون عندك بسيط. كل ما يتعلق في السيارات سنتحدث عنه لاحقا ودائما في برنامج تيربو الذي يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. هذا الوكيل الحصري لسيارة مرسيدس بنز العالمية، بانتظاركم عروض نهاية العام في مرسيدس بنز، وكمان في معرض السيارات المملوكة مسبقا غرغورية والمعتمدة من شركة مرسيدس بنز العالمية. أسعار منافسة وهدايا مميزة رحلت إلى الأردن لما بتشتري إي كلاس واحدة من 10 سيارات عليهم عرض لنهاية العام E300 بلاك إن هايبريد. زوروا معارض الشركة في البيرة شارع نابلس وفي بيت سحور شارع YMCA وفي نابلس شارع يافا وأيضا معرض غرغورية في عمارة فيو بجانب برج عمار في البيرة كمان معرض سمارت بجانب معرض غرغورية. زوروا الشباب هناك بانتظاركم للتعرف على المزيد. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية وفادي ماضي في البث التلفزيوني. رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. بدأنا بالتحية لغزة الأبية وبها نختم. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. دمتم بخير.
3: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. I love this song. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
4: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
5: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوة الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم مدرسة في منطقة شعب البطم بمسافة يطا جنوب الخليل. مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة، فيما أقامت قوات الاحتلال برفقة المستوطنين عددا من المعرشات شرق مدينة طوباس. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن خلافات بين قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية ووزيرهم إسرائيل كاتس بشأن تنفيذ عملية جديدة لاحتلال مخيم في الضفة الغربية على غرار مخيمات شمالها. عشرات المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وأبناء الجاليات العربية والإسلامية يشاركون في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية. وسائل الإعلام الرسمية تنقل عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قوله إن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف اليوم بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف التطورات الجيوسياسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أنا أريد،
4: أريد. طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل

أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي، بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب، حفل الافتتاح 2/3 من آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي. 3/4 من آب، يوم الطفولة. 4/5 من آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية. 5/6 من آب، اليوم الترفيهي. 7/7 من آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني. 8/8 من آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الآن الواحدة ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدت موقعتا سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية FM. وفي عناوين هذا اليوم: مجلس السلام يتعهد بتسهيل هجرة أهالي غزة عبر بوابتي المرض والتعليم. وزير الجيش يوصي بالاستعداد لاحتلال مخيم إضافي. حكومة الاحتلال تصادق على عمليات هجومية واسعة في الضفة. التفاصيل ستأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. قوات الاحتلال تغلق اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تهدم اليوم غرفتين ووحدة صحية من مدرسة شعب البطم بمسافة يطا جنوب الخليل. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن خلافات بين قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية ووزيرهم إسرائيل كاتس بشأن تنفيذ عملية جديدة لاحتلال مخيم في الضفة الغربية على غرار مخيمات شمالها. رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ياسر العطا يقول إن الجيش يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية متزامنة على مختلف المحاور ضمن خطة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع واستعادة كامل أراضي البلاد. في العاصمة الإيطالية روما تنطلق اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساعي لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن قطاع غزة إلى جانب التوترات مع إيران. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الولايات المتحدة تتحمل وحدها مسؤولية ما يحدث في المنطقة وخارجها باعتبارها وفق قوله المبادرة بالهجوم العسكري. أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف اليوم بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف التطورات الجيوسياسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إذن وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
4: نرحب بكم من جديد. زعمت قناة كان العبرية أنها حصلت على وثيقة من مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعهد فيها للحكومة الإسرائيلية بالعمل على تهجير مجموعة من أهالي قطاع غزة تحت غطاء السفر للدراسة أو العلاج في الخارج. وذكرت القناة أن الوثيقة تشير إلى التزام مجلس السلام بالعمل على إيجاد دول في أنحاء العالم تستقبل طلابا ومرضى من غزة، وذلك في إطار تعويض تل أبيب ولو بشكل جزئي عن فشلها في التهجير الواسع الذي كانت تسعى له منذ بداية حرب الإبادة. من إسطنبول استضفنا صباحا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معين نعيم، الذي أكد أن طرح هذه الوثيقة يشكل محاولة لإقناع الجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة لم تطوي بعد ملف تهجير الغزيين، رغم أن المشروع برمته واجه فشلا نتيجة عدة عوامل في مقدمتها الصمود. واعتبر نعيم أن تل أبيب ستحاول الترويج لإنجاز حققته إذا ما منحت الطلبة والمرضى في غزة حقهم في السفر للخارج.
6: نحن يجب أن نراعي أن هذه الوثيقة أو هذا الادعاء صدر عن هيئة البث الإسرائيلية التي لا يصدر عنها معلومة إلا بعد المرور على ضابط أو الرقيب العسكري قبل أن تصدر مهما كانت المعلومة. لذلك نبدأ بالشك قبل نقاش الوثيقة على الأقل حتى نكون من البداية صحيح. النقطة الثانية، المحتوى الذي سرب هو محاولة حقيقية لإقناع الجمهور الإسرائيلي أو الصهيوني بأن هناك إنجازات تتم في التهجير وفي تهجير فلسطيني، خاصة في ظل إجماع اليمين الصهيوني المتطرف على أن الحرب والمعركة في غزة لن تنتهي إلا بتهجير الفلسطينيين، وكأنها محاولة من المجلس السلام في غزة أو ما يسمى مجلس السلام للمشاركة في هذه الدعاية عبر إقناعهم أن هناك محاولات أو هناك عمل حقيقي نحو التهجير يتم. وهنا لي ملاحظة، أولا الكيان الصهيوني بدأ أو طالب بفكرة التهجير منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهو لم يستطع ولم يحقق شيء من هذا في هذا الجانب، بل الحديث الحالي عن اتفاقية وقف إطلاق النار وبروتوكولات لوقف إطلاق النار وجمع السلاح وتخزين السلاح وانسحاب إسرائيلي وما شابه، بغض النظر عن التزام الصهيوني أو غيره أو عدمه، جعلت من فكرة التهجير فكرة أصبحت مستبعدة، وأصبح الحديث عن عودة الناس إلى الأماكن التي هجروا منها في غزة في ظل اتفاقية دولية أو اتفاقية أو بروتوكول دولي معين. لكن هناك نقطة لفت انتباهي حقيقة، وهو الحديث عن الطلبة والمرضى الفلسطينيين. يا سيدي، نحن كفلسطينيون نطالب العالم أجمع بأن يأخذ الطلبة الفلسطينيين وأن يستقبل مرضى الفلسطينيين، فلدينا مشكلة حقيقية في غزة من قبل الحرب والسابع من أكتوبر. هناك الآلاف من الطلبة والآلاف من المرضى الذين يرغبون بالخروج للعلاج في الخارج، لكنهم لا يستطيعون بسبب الحصار والمنع الصهيوني. إذن ما يقال عنه اليوم أنه إنجاز، أو ما يحاول أن يسوق على أنه إنجاز لهذه الحكومة المتطرفة الصهيونية، هو مطلب فلسطيني. فالطلبة والمرضى خروجهم من قطاع غزة هو مطلب فلسطيني لحاجة القطاع لذلك في ظل الحصار وعدم توفر الإمكانيات. وخروج 1,000 و2,000 و10,000، بالعكس أنا أعتقد أن هذه الوثيقة التي قيل أنها سربت وخطيرة، لم يتوانى لحظة دونالد ترامب ولا وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكن ولا حتى القيادات الأمريكية الحالية لم يترددوا في الحديث عن أنهم فعلا سعوا مع عدد من الدول، قيل عن الصومال وقيل عن إندونيسيا وغيرها، لإقناعها باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين، بل وقالوا أنه قد نجحوا، ثم أعلنت هذه الدول رفضها وإنكارها لهذا الادعاء، طبعا بعد أن كانت هناك ضغوط شعبية وحديث جدي عن رفض هذه الأمور. والقضية حتى الدول الأوروبية بالمناسبة التي قال عنها بلينكن أنه تواصل مع بعضها ووعد باستقبال 100,000 و200,000، كلهم حتى لا يكونوا شركاء في فعليين في الجينوسايد في الإبادة الجماعية في غزة رفضوا المشاركة في مثل هذه الخطط.
7: وغزة
6: خروج الطلاب
7: انطلاقا من ما تحدثت به قبل قليل، هل يمكن أن نعتبر أن فكرة التهجير تنازلت عنها دولة الاحتلال في هذه المرحلة أم أنها ما تزال قائمة وستسعى إسرائيل إلى الوصول لها وتحقيقها ولو بعد حين؟
6: العقلية الصهيونية والأيديولوجية الصهيونية تعتبر التهجير جزء أساسي من فكرها حتى قبل احتلال فلسطين. فثيودور هيرتزل قبل أكثر من 100 عام تواصل مع السلطان عبد الحميد ليطالب بتهجير فلسطين مقابل استلام فلسطين خالية من سكانها. فموضوع التهجير، لا أعتقد أن هناك كيان صهيوني أو مشروع صهيوني يمكن أن يستمر دون وجود فكرة التهجير والترانسفير، والذي تغير عبر أشكال وألوان وتسميات مختلفة. فحتى حرب 48 واحتلال عام 48 بني على التهجير كمشروع، ولولا التهجير لما كان هناك فرصة لإنشاء كيان صهيوني على أرض فلسطين المحتلة. وفي 67 عندما قالت القيادات الصهيونية ومنها موشي ديان أنه يجب تصحيح خطأ 48 الذي أبقي فيه جزء من الفلسطيني في داخل فلسطين، ويجب في 67 كان المطلوب تهجير كل الفلسطينيين خالصة من القدس المحتلة. وحديث القيادات الصهيونية المختلفة على مر هذه السنوات، حتى قبل أيام الصهيونية المطرفة، إحدى وزيرة الصهيونية المطرفة تقول أنه لن يتم هناك سلام ولا اتفاق إلا بتهجير السكان وإنشاء المستوطنات في غزة. ففكرة التهجير لم تنتهي، ولن محاولة التهجير وفكرة الفكر التهجيري لدى الفكر الصهيوني أو الفكر التهجير لدى العقل الصهيوني لم تنتهي ولا تنتهي. لكن يمنعها ويقف وجهها عثرة، وهو السبب الرئيسي في عدم تحققها، هو صمود والتزام الفلسطيني بالبقاء في أرضه في غزة بعد رغم كل ما تعرض له من إبادة وذبح وتشريد، وفي الضفة كما نرى من أهلنا هناك الصامدين. فموضوع التهجير لا يقطع الطريق عليه إلا صمود الفلسطيني في أرضه ورفض التهجير.
7: بقيت لدينا دقيقة واحدة ولدي فيها تساؤل أخير. لو فتح الباب أمام أهالي قطاع غزة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها المواطنون هناك، هل تعتقد أنهم سيبقون صامدين؟ وإلى أي مدى يمكن الصمود في دقيقة واحدة لو تكرمت؟
6: أهل غزة لو عرض عليهم التهجير والهجرة قبل ذلك ولم يتحقق الأمر، الاحتلال الآن يدعو أهل قطاع غزة أهالي قطاع غزة إلى الهجرة ولكنهم يرفضون. قطعا لو فتحت الأبواب سيهاجر جزء منهم. قطاع غزة يسكنه أكثر من 2,300,000، قد يهاجر منهم عشرات الألاف أو حتى مئات الألاف، لكن في النهاية سيبقى أهل غزة والغالبية منهم في أرضهم. وهجرة الفلسطيني من أرضه لهدف معين ولمرحلة معينة ولأسباب معينة لا تعني تركه. فاليوم مئات الألاف وملايين الفلسطينيين من غزة ومن غير غزة في أي لحظة أتيحت لهم فرصة للعودة إلى غزة، إلى الضفة، إلى القدس، إلى 48، لن يترددوا لحظة. فسبعة ونصف مليون فلسطيني لاجئ في العالم هدفهم وأعينهم تتطلع إلى العودة في أي لحظة وفي أي وقت وبأي ثمن إن كان. فلا أعتقد أن هناك مشكلة لدى الفلسطيني في البقاء والتضحية من أجل البقاء في أرضه. التحدي هنا في أن يكون العالم، هذا العالم الذي يدعي أنه يسعى إلى السلام، شريك في جريمة الإبادة والتهجير مع الاحتلال نفسه.
7: شكرا جزيلا السيد معين نعيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. ما زالت خطة جيش الاحتلال لاحتلال مخيم الرابع في الضفة الغربية والتي أعلن عنها وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس ما زالت معلقة بسبب نقص القوات والموارد العسكرية رغم جاهزية الخطط العملياتية. وبحسب صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية، فإن تنفيذ أي عملية جديدة لا يقتصر على اقتحام المخيم، بل يتطلب إبقاء قوات داخله بصورة دائمة، وهو ما يستلزم تعزيزات بشرية وإمكانات لوجستية لا تتوافر حاليا. وأشارت إلى أن انشغال جيش الاحتلال بالحرب على قطاع غزة واستمرار انتشار قواته في جنوب لبنان إلى جانب الاستعدادات المرتبطة بالحرب على إيران يزيد الضغط على القوات ويؤخر فتح جبهة عسكرية جديدة في الضفة الغربية. ووضعت منذ مطلع العام خطط تستهدف مخيمات بلاطة وقلنديا والجلزون لإعادة احتلالها وتهجير سكانها في عمليات تحاكي ما شهدته مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ووفقا ليدعوت أحرنوت فإن الجاهزية العملياتية لاقتحام مخيم بلاطة مكتملة، حيث يسيطر جيش الاحتلال على مدينة نابلس وهو قادر على توسيع الحركة فيها، إضافة إلى قرب المخيم من موقع العملية الأخيرة التي قتل فيها مستوطنان، في إشارة إلى قرية تل. تعقيبا على ذلك وفي مقابلة مع رايا، أكد مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير محمد عليان، أكد على ضرورة التعامل بجدية مع تهديدات الاحتلال للمخيمات الثلاث، لسيما أن حكومة تل أبيب تنفذ مشروعا تستهدف به الأونروا وحق العودة.
8: يعني نحن نطلع إلى هذه التصريحات باهتمام كبير، إلا أنه هناك تصريحات كثيرة، والمخيمات جميعها وجلها تتعرض إلى انتهاكات واجتياحات واقتحامات واعتداءات متكررة. وهذه يعني التصريحات الأخيرة كمان أيضا بشأن توسيع العمليات العسكرية في المخيمات الضفة الغربية، بعدما رأيناه وشاهدناه في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. يعني هذه التأكيدات أن الاحتلال ماض في تنفيذ مخطط يستهدف إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني، وأيضا ليس فقط من خلال التدمير والتهجير، إنما أيضا عبر تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية للمخيمات. يعني هي محاولة طمس هويتها الوطنية وإلغاء رمزيتها السياسية. احنا بنعرف المخيم يعني مش مجرد أبنية أو شوارع، هو عنوان لقضية اللاجئين، وشاهد حي على جريمة التهجير القسري الذي يعني تعرض لها الشعب الفلسطيني. ولذلك فإن استهداف المخيمات وهدم المنازل وشق الطرق وفرض واقع جديد، هو هذا يعني فرض واقع جديد داخله، هو محاولة لفرض الهندسة الجديدة للمخيمات تمهيدا لتفريغها طبعا من محتواها ومضمونها الوطني والسياسي. وأيضا يعني الاستهداف حق العودة من ذلك كله. وأنا أعتقد أن لا يمكن يعني فصل هذه التصريحات وما يجري في المخيمات عن كمان الهجمة المستمرة على وكالة الغوث، كلها مربوطة ببعضها البعض. ومنع أيضا عملها إن كان في القدس ومخيم شعفات، وأيضا في المخيمات ثلاث نور شمس وطول كرم وجنين. لذلك يعني هذه الاعتداءات المكررة على مؤسسات كلها الأنروا والله مقرها ومنعها من أداء عملها، كما حدث طبعا لما قلت في القدس ومخيم شعفات. هذه اليوم يعني تتواصل الضغوط والمداهمات بالتهديدات إن كان في بلاطة أو قلنديا أو الجلزون لتفريغ والضغط على شعبنا الفلسطيني. يعني جل الأهداف الإسرائيلية من كل الحرب إن كانت على غزة والإبادة والقتل والحرب وانتقاله إلى الضفة، كلها الهدف الأول منها هو تهجير شعبنا الفلسطيني وجعل كل هذه المناطق الفلسطينية هي بيئة طاردة لجعلهم يرتحلون وينزحون. لذلك يعني حتى ما يقوم به الاحتلال من جرائم كبيرة ومتكررة ويومية في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية أيضا هدفه هذا. وأيضا الشراكة التي يعني أصبحت منتظمة بين الجيش والقطعان الموسوط هو للضغط على هذا الشعب المسكين. وعندما نتحدث على موضوع الضغط وجعل البيئة الطاردة يعني كل المناطق الفلسطينية، كيف نتطلع إلى المخيمات التي هي أشد فقرا وأشد احتياجا وأشد كمان يعني حالة اقتصادية صعبة في تلك المخيمات، والذين ما زالوا يسكنون بحاجة إلى تعزيز صمود، بحاجة إلى توفير كثير الكثير من الاحتياجات، لكن هناك يوميا يكون اقتحامات، اعتقالات، هدم، مطاردة، هذه يعني في كل المخيمات الفلسطينية، كان في مخيمات الشمال أو الوسط أو كمان أيضا الجنوب. وقبل
7: طيب كمان لماذا يعني لماذا بلاطة وكلنديا والجلزون في المرحلة التالية باعتقادكم أستاذ محمد علي؟
8: يعني أولا عندما نتحدث عن بلاطة هي أكبر المخيمات الفلسطينية، وهناك عدد كبير من الفلسطين والمؤسسات أيضا في داخل هذا المخيم. هذا إن لم يعني نتعمق في الحديث والشرع. اثنين، عندما نتحدث عن مخيم قلنديا هو البوابة، يعني بوابة القدس، وهناك أيضا كمان تهديدات متكررة في قضية إغلاق محط قلنديا، الذين يعني يتناوبون تقريبا كل أيام باقتحام المحط والتهديد أيضا بأن لابد إغلاقه بعد طبعا ما أنهوا عمل الوكالة في القدس وشعفات. وأنتم يعني الجميع رأى قضية هدم المقرات وتسكيره وإغلاقه وإنزال علم الأمم المتحدة وجعل أيضا العلم الإسرائيلي فوق مقر الشيخ جراح، وهذا طبعا تحدي وانتهاك صارخ لكل المواطنين، كل الأمم المتحدة نفسها التي يعني أعطت المنديت للوكالة الغوث.
7: والجلزون
8: يعني والجلزون هو يعني مخيم كبير جزئيا، وله أيضا يعني في داخله العديد من الكادر والعديد من يعني المتعلمين، وهو أيضا يعني في محافظة رام الله الأكبر. هو واستهداف هذه المخيمات هو استهداف لكل المخيمات، وجعل كمان أيضا الخوف يلازم أهالي المخيم، خاصة بعدما رأينا أكثر 40,000 إنسان وماطن نزحوا في مخيمات طول كريم ونور شمس وأيضا جنين، وما زالت إلى غاية الآن هذا النزوح يشكل خطر ويشكل استنزاف كبير لل يعني الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع.
7: أستاذ محمد علي في دقيقة واحدة لو سمحت، هل تتوقع أن نشاهد ذات الصور تخرج من هذه المخيمات الثلاثة في مرحلة قريبة وفقا لهذه التهديدات التي تطلقها حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال؟
8: يعني نحن يعني هذا سؤال نحن نتمنى من الله عز وجل أن لا يحدث هذا هذه التهديدات، أن لا تمثل على أرض الواقع، وأن لا يكون هناك نزوح جديد، وأن لا يكون هناك حالة من اللجوء الجديدة، لأن يعني شعبنا لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك. إنما على هذا الاحتلال وهذا الإجرام المتواصل والذين يعني يمارسون يوميا بشكل إرهابي إجرام ضد الشعب الفلسطيني ليس هناك ببعيد عليهم، لكن نحن لن نقول أننا نتحضر لهذا السيناريو، بالعكس نحن نقول أن هذا السيناريو مرفوض ويجب ألا يعني يتكرر في مخيمات جديدة، لكن ليس على هذا الإجرام الإسرائيلي والاحتلال ببعيد أن يقوم بمثل هذه الأعمال، لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني يحمي أبناء شعبنا ويحمي مخيماتنا، ويجب أن نكون نحن أيضا يقظين لكل التحركات التي من الممكن أن تكون من خلال هذا يعني الإجرام اليومي الاحتلالي. وما ما حدث في المخيمات الثلاث لن نقول أننا نريد 1% أن يتكرر في مخيمات الضفة الغربية، هناك كوارث عديدة وكبيرة خاصة في ظل الأزمة التي يعني يعاني منها جميع شعبنا الفلسطيني.
7: شكرا جزيلا،
8: يعني أن لا يحدث ذلك.
7: نشكرك مدير المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الأستاذ محمد عليان. منح المستوى السياسي في دولة الاحتلال الجيش الضوء الأخضر لشن سلسلة من العمليات الهجومية في الضفة الغربية بداعي أنها أصبحت ساحة شديدة الاشتعال، ونقل عن مسؤول عسكري أن الجيش وبموجب التعليمات لن يكتفي بالدفاع بل سيبادر للهجوم لإحباط شن الهجمات الفلسطينية على حد الزعم. وقبل أسبوعين وفي أعقاب مقتل مستوطنين خلال هجوم على قرية تل قرب نابلس، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية شملت اقتحامات واعتقالات وهدم منازل ومحاصرة مدن وبلدات وقرى بالحواجز والبوابات وإجراءات مقيدة. هذا وقال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصري، قال إن لا حاجة أمنية يمكن أن تبرر الدعوة إلى تكثيف العمل العسكري في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك سياسي. واستبعد المصري في مقابلة مع رأي أن تشهد الضفة عملية عسكرية ضخمة تشمل مجموعة من المناطق بشكل متزامن.
9: يعني دائما العمليات العسكرية تكون مرتبطة بالحاجات الأمنية، وإذا ناقشنا الحاجات الأمنية الإسرائيلية في هذه المرحلة بالتحديد على صعيد الضفة الفلسطينية، لا توجد حاجات أمنية، لأنه لا توجد هناك يعني بمعنى تحرك فلسطيني أو محاولة فلسطينيين مثلا بتهديد أمن المستوطنات أو المستوطنين. بالعكس، هي بالدرجة الأولى تقوم المستوطنين بالعمل التخريبي وحرق البيوت و الاعتداء على الممتلكات بشكل عام، وتهديد أيضا حتى الأرواح، وهناك شهداء على أيدي المستوطنين. وبالرغم من ذلك، يعني جيش الاحتلال بدلا من أن يقود يعني أداة استقرار، بالعكس هو يدعم المستوطنين ويقوم أيضا بالقتل واعتقال الفلسطينيين وهدم بيوتهم. لذلك لا توجد حاجة أمنية، لكن الحاجة السياسية نعم. الحاجة السياسية أولا يعني الجانب الأول هو الجانب الأيديولوجي، يعني قناعة هذه الحكومة الفاشية في تل أبيب إلى جانب مريديها وداعميها بأنه هذه يهودة والسامرة حسب مصطلحاتهم، وأنه يجب أن نقيم فيها مملكة يهودة إلى جانب دولة إسرائيل. الجانب الثاني هو بمعنى البعد السياسي، وأن البيئة الحاضنة لهذه الأحزاب الحاكمة هي يعني خلينا نسميها قطاعات اجتماعية متطرفة جدا، وهي التي أيضا تعطي زخما في الانتخابات إلى جانب اليمين وخاصة نتنياهو وسموتريش وبنغفير. اليوم يعني نتنياهو بهذه الحكومة لا ينظر إلا يعني ماذا سيحصل في صندوق الانتخابات في 27/10 القادم، وبالتالي هذه حاضنته الاجتماعية، هو يريد أن يكسب أكثر ويحقق نجاحات أكثر ويطمنه بأنه أنا نفذ المشروع الذي تعملون عليه، خاصة إقامة دولتكم في داخل يعني الضفة الفلسطينية. اليوم نحن نرى أنه اعتداءات، على سبيل المثال كنت أراجع بالأمس 155 يعني وقف أذان في فترة واحدة خلينا نسميها بدمت شهر في الحرم الإبراهيمي. الحرم الإبراهيمي إذا نظرنا لهذا الرقم سيخرج أنه 3 مرات وقف الأذان في الحرم الإبراهيمي يوميا، وبالتالي أنت عطلت يعني مركز وجهة دينية تمس كل المسلمين، إلى جانب المسجد الأقصى مثلا بالاعتداءات والاعتقالات اليومية ومصادرة أموال المقاطعة وتهديد باجتياح المخيمات كما اجتاحوا مخيمات الشمال نور الشمس وطول الكرم وجنين.
7: طب دكتور محمد المصري، كيف يكون شكل العمليات الهجومية الأوسع في الضفة الغربية بالإضافة إلى كل الوقائع التي سردتها قبل قليل؟ ما الذي ستكون عليه تلك العمليات من حيث الشكل والأهداف والمضمون باعتقادك؟
9: يعني أنا كلما تقترب ساعة الانتخابات كلما زادت حدة يعني العنف من قبل المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، ولكن أنا لا أتوقع عمل شامل في كل الضفة، سيبقى عمل جغرافي مناطقي. هذا العمل الجغرافي المناطقي مرتبط بالسياسات الإسرائيلية وعين الإسرائيل أيضا على الخارج، خاصة على الإدارة الأمريكية التي تريد خفض التصعيد حتى تتفرغ للملف الإيراني. فبالتالي عمل عنيف كبير لا يوجد، لكن ممكن دخول المخيمات، خاصة أنه في عندنا 14 مخيم تم تدمير 3 مخيمات، والآن يتحدثون عن مخيم رابع والمرشح أكثر مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وهذا معنى ذلك مخيم بلاطة ومحيطه ستكون عملية عنيفة. وبالتالي لا توجد لديهم مقدرات من الجيش والإمكانيات كي تنفرد هذه القوة في الضفة، خاصة نحن نعرف أنه في 26 كتيبة اليوم موجودة تعمل في الضفة الفلسطينية، ما هو كمان في عندك فرقتين موجودات على الحدود الشمالية مع لبنان، وعندك أكثر من فرقة وفرقة وكذا لواء في قطاع غزة، وهناك في ضغط على الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يعمل طوال تقريبا اقترب من السنة 3 سنوات.
4: شكرا دكتور.
9: على صعيد العمل العسكري في صعوبة.
4: شكرا جزيلا الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية.
0: رايا فم ترافقك أينما كنت.
4: من رايا فم قدمنا إلى حضراتكم سيداتي سادتي برنامج الواحدة الإخبارية، نشكر لكم في ختامه حسن المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة في أمان الله.
0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.
10: أنا أريد.
11: أنت أريد.
10: هو أريد.
12: وهي أريد.
13: إحنا أريد.
10: أريد. طور عالمك.
14: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
15: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
16: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
18: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
19: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
11: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
12: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
19: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
20: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
21: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
22: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
21: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
22: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
21: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
19: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية دوت بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من راية فهم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تغلق اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تهدم اليوم غرفتين ووحدة صحية من مدرسة شعب البطم بمسافة يطا جنوب الخليل. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن خلافات بين قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية ووزيرهم إسرائيل كاتس بشأن تنفيذ عملية جديدة لاحتلال مخيم في الضفة الغربية على غرار مخيمات شمالها. رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ياسر العطا يقول إن الجيش يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية متزامنة على مختلف المحاور ضمن خطة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع واستعادة كامل أراضي البلاد. في العاصمة الإيطالية روما تنطلق اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن المجلس الوزاري الأمني المصغر الكبينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن قطاع غزة إلى جانب التوترات مع إيران. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الولايات المتحدة تتحمل وحدها مسؤولية ما يحدث في المنطقة وخارجها باعتبارها وفق قوله المبادرة بالهجوم العسكري. أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف اليوم بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف التطورات الجيوسياسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد.
9: أريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: برنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلن بنك سوريا المركزي بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول بعد انتهاء فترة استبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من الآن قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية. صعد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي بعدما نفذت قوى بحرية أوروبية بقيادة إيطاليا عملية تفتيش لناقلة نفط تخضع للعقوبات في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوعين. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن الناقلة توا بايو المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية اعترضت غرب جزيرة بانتيليريا الصقلية أثناء إبحارها من بنين إلى إسطنبول.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تنسى أهمية الفحص الطبي، احرص على زيارة طبيبك للإطمئنان على صحتك. الوقاية خير من العلاج، فاجعل صحتك أولوية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
0: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: رايا اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995، 0599929995. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال شهر تموز الماضي، وذلك في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون. آلاف المواطنين في مدينة غزة يشيعون اليوم جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريعة الحسينم بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. محافظة القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنتزعان اليوم قراراً يقضي بوقف أوامر هدم منشآت المواطنين في قرية العقبة شرق طوباس. وكالة الأنوروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. آليات الاحتلال تستكمل اليوم عملية هدم عقارات في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وذلك بعد أن أقدم أصحابها على هدم العقارات ذاتيا قبل نحو شهرين تحت وطأة التهديدات والضغوط والإجراءات الإسرائيلية. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يعلن أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العامة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورا اعتبارا من اليوم، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين بالتعاون مع الشركاء الدوليين. الأردن يستضيف يوم غد الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. قطر تعلن أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن حركة حماس التزمت بكل شيء متوقع منها في الاتفاق، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، الأمر الذي أكدته الحركة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد،
9: أريد. طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
15: أقوى الأفلام العالمية. This family
16: is going to war. أنت محمد حسين؟
17: دلول محمد.
15: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. مساء الخير كمان عليك يا أسماء، ومساء الخير على كل حدا بسمعنا هلأ وين ما كان.
1: مساء الخير لنا وتحياتنا لجميع المتابعين والمستمعين بهالساعة اللي منطل عليكم فيها بأخبارنا المنوعة من حول العالم، ومذكر بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
0: رح نكون معكم بساعة كاملة، هاي الساعة مليانة أخبار حلوة وغريبة وجديدة وطريفة أول مرة تسمعوها، ورح نسليكم ورح نتسلى كمان معكم بساعة كاملة مليانة كل يوم بأخبار جديدة وحلوة رح تنبسطوا فيها.

0: طيب، وخلونا نبلش معكم اليوم بأولى أخبارنا لهذا اليوم. الفندق اللي ما فيه غرفة رقم 13. إذا سافرت وحجزت بفندق كبير، جرب تطلع على أرقام الغرف أو الطوابق، يمكن تلاحظ أنه بعد الطابق رقم 12 بيجي مباشرة الطابق رقم 14، وكأنه رقم 13 اختفى. والغريب أنه هاي مش غلطة وإنما قرار مقصود. في كتير من الدول خصوصا بأوروبا وأمريكا في اعتقاد قديم بيحكي أنه الرقم 13 مرتبط بالحظ السيء، ورغم أنه ما في أي دليل علمي على هذا الحكي، إلا أنه الفكرة ظلت موجودة عند كتير عدد كبير من الناس. بسبب هذا الاعتقاد بعض الفنادق بتتجنب استخدام الرقم 13 نهائيا، يعني ما بتلاقي غرفة رقم 13 ولا طابق حتى برقم 13. أحيانا حتى المصعد ما فيه زر يحمل هذا الرقم، وبدلا منه بينتقل مباشرة من 12 ل 14 أو بسموه الطابق A12. والسبب مش لأنه أصحاب الفنادق مؤمنين بالخرافة، وإنما لأنهم ما بدهم الزباين يترددوا بالحجز. وفي ناس فعلا بترفض تنام بغرفة رقم 13 أو بتحس بعدم الارتياح إذا شافت هذا الرقم، فبالتالي الفندق بفضل يتجنب أي إشي ممكن يخسره الزباين. والأغرب من هيك أنه بعض شركات الطيران أيضا تتجنب وجود الصف رقم 13 داخل الطيارة، ونفس الإشي موجود ببعض المستشفيات والمباني السكنية حول العالم. يعني رقم واحد بس قدر يغير تصميم فنادق ومباني كاملة، مش لأنه خطر وإنما لأنه الناس أعطته معنى خاص عبر السنين. شو رأيك أنت بهذا الرقم، إنه أو مقولة إنه في رقم ممكن يجلب الحظ السيء أو لا؟
1: بصراحة أنا يعني مش مع هاي الأشياء إنه الرقم بيجلب الحظ، بس في ناس خلص عن جد عندها موضوع الرقم بأخذه بشكل جدي، وفي بيعتبروا أنا رقم الحظ تبعي كذا وأنا رقم الحظ تبعي كذا. ما بعرف يعني توصل لإنه فندق فيش رقم 13، يعني في ناس مأمنين على الآخر بالفكرة، مش بس إنه
0: بحكوا لك إنه عشان يتجنبوا يخسروا زباين، بس يعني في ناس بتقولك أنا مع
1: في ناس كتير بالضبط، في ناس كتير وبهمها هذا الموضوع وبتحب هاي الأشياء وخلص وعندها. في ناس صراحة بحس إنه يعني عن جد بتصدف معها إنه هذا الرقم يكون رقم الحظ تبعهم،
0: ممكن.
1: فيعني كل شخص كيف بيفكر صراحة
0: بالضبط.

0: منكمل يلانا بأخبار المنوعة من حول العالم، وما تنسوا كمان لكل المتابعين والمستمعين إنكم تكونوا معنا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين الريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين الخليل على 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4. دايما لنا بنحكي في شخص بكون مثلا مطنش، أو بتحكي مع حدا ما بسمعك، أو بكون هو بعالم وإنت بعالم، وفي ناس بيستفز هذا الموضوع، بتعصب إنه ليش بحكي معك مطنشني. الخبر اللي معنا مش عن البني أدمين نهائيا، عن البسس.
1: حتى البسس في عندهم من عادات البشر.
0: بحكي لك القطط بتطنش ولا بس هيك مبين؟ نشوف الخبر شو بحكي لنا. إنه إذا عندك قطة أكيد مرة ناديتها بالاسم وما ردت عليك، فحكيت لحالك هاي بتتجاهلني، لكن الحقيقة أغرب شوي. الدراسات بتحكي أنه القطط فعلا بتعرف صوت صاحبها وبتقدر تميزه عن أصوات الناس تانين، يعني لما تنادي عليها هي غالبا بتكون سامعة وعارفة أنك بتحكي معها. الفرق بين القطط والكلاب أنه القطط مش دائما بتحس أنها لازم ترد أو تيجي لعندك. إذا كانت مرتاحة أو نايمة أو مشغولة بتلعب، ممكن بكل بساطة تقرر أنها تكمل اللي بتعمله، وكأنها بتحكي سمعتك بس مش هسا. والله بفهم صراحة. أنا مع العلماء بيحكوا إنه القطط بطبيعتها أكثر استقلالية من الكلاب، عشان هيك استجابتها بتكون حسب مزاجها مش لأنها ما فهمت عليك. وعلى فكرة أصحاب القطط بيحكوا إنه مرات القطة بتطنشهم طول اليوم، بمجرد ما يفتحوا كيس الأكل أو يسمعوا صوت علبة التونة توصل لبل ما تكمل وتنادي عليها. يعني أكالة نكر عن جد، زي ما حكينا البسس أكرين نكرين. يعني إذا حسيت يوم بإنه قطتك بتعمل حالها مش سمعتك لا تزعل، أغلب إنها سمعتك من أول مرة لكنها قررت إنها ترد على طريقتها الخاصة.
1: مزاجية، يعني مزاجيين حقهم الطبيعي وشعر
0: يعني
1: الوحيد.
0: إذا هالحكي مظبوط حسب ما فسروا العلماء هالحكي مظبوط، لا لحد يعرف كيف يتعامل من يوم طلع مع البسس.
1: كل واحد عنده بس يراقبها يتأكد إذا هل هي عن جد تعمل هيك أو
0: ترى هي سمعتك وصمت ترد عليك.
1: يعني ما تتعب حالك كتير وإنت بتنادي عليها، بس حرك كيس الأكل لحالها بتركض.

0: طيب، وإذا هلأ خلونا مستمعينا نتوقف بفاصل قصير ونرجع منكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
7: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
9: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
11: هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في النص الثاني من جولتنا لهذا اليوم في بانوراما رايا.
1: رجعنا من جديد لنا نمسي على جميع المتابعين والمستمعين من وين ما انتم عم بتابعونا وبتسمعونا. احنا كمان موجودين معكم من خلال رايا تي في ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ونروح لخبر جديد معنا لنا.
0: بحكي لك يا أسماء، بما أنه إحنا أو بدناش نحكي إحنا بشكل عام، الشركات بكون يمكن عندها شواغر أو مقبلة على توظيف ناس، فبحكي لك أنه أغرب اختبارات التوظيف بتكون أوقات عن ابن لعبة في المكعبات. إذا كنت مفكر أنه مقابلات الشغل كلها عبارة عن أسئلة زي احكي لي عن حالك أو وين بتشوف حالك بعد 5 سنين، فاستعد للمفاجأة. في بعض الشركات العالمية خصوصا شركات التكنولوجيا والتصميم صاروا يعتمدوا اختبارات غريبة جدا، ومن بينها أنهم يعطوا المتقدم مجموعة من مكعبات أو قطع تركيب ويطلبوا منه يبني مجسم معين خلال وقت محدد. الغريب أنهم ما بيهتموا كتير إذا طلع المجسم حلو أو لا، وإنما بيراقبوا طريقة التفكير، هل هذا الشخص بدأ يخطط قبل ما يشتغل أو إذا هل جرب أكثر من حل، وكيف ممكن يتعامل مع الضغط، وهل استسلم بسرعة إذا واجه مشكلة. وفي شركات تانية بتطلب من المتقدم يحل لغز أو يبني برج من الورق أو يشتغل مع فريق من أشخاص ما بيعرفهم، وكل هذا حتى يشوفوا مهارات التواصل والإبداع والعمل الجماعي. واليوم كتير من أصحاب الشركات صاروا بيأمنوا أن الشهادة والخبرة مهمين، لكن طريقة التفكير والقدرة على حل المشكلات والإبداع تحت الضغط أحيانا بيكون أهم من أي جواب محفوظ. يعني إذا رحت يوم ما على مقابلة شغل وبدل الأسئلة التقليدية أعطوك لعبة أو مكعبات، فما تستغرب، يمكن يكون هذا أصعب اختبار لكنه بنفس الوقت أفضل طريقة حتى يعرفوا كيف بيشتغل عقلك، مش بس شو مكتوب في سيرتك الذاتية. أنت معه ولا لا؟
1: يعني حلوة صراحة. عشان غير سؤال، أنت وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟
0: وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟
1: بعرفش. ما بعرف أنا. يعني هذا السؤال بحسه أنا شخصيا هذا السؤال بحسه غلط
0: غريب.
1: يعني وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ إذا أنت كنت معطيني والله محفزات منيحة وكان الشغل معك تمام، راح أكون عندك. حسب أنت ومخك.
0: بس عارفي، بحس هاي الطريقة باختيار الموظفين بتكون كتير أحسن، لأنه هم بيشتغلوا على المهارات اللي عنده، ما بيشتغلوا شو مكتوب عنده بالسيرة الذاتية.
1: صحيح. كمان شغلة، لما يروح يعملوا مقابلات أي حركة أي تطليعة أي سؤال بيكون، طبعا إذا اللي بيقابله ذكي بيكون عم بيعمله، فاعرف انه هاد داخل بموضوع المقابله. يعني اي شغله ما تفكرها انه عفويه،
0: لا طبعا بحكي لك كل اياها
1: او بالضبط، او اي شغله، او اي مثلا لو إشي ما له علاقه بالشغل ممكن يساله سؤال تاني، او ممكن يفتح معه نقاش تاني، او كلمه بعيدة عن الشغل يحكيها. كمان تأكدوا أنه هاي داخلة بموضوع المقابلة، فخليكم ركزين.
0: ولأنه كمان هم بيلعبوا أو على الشخصية، وكمان شو عنده مهارات، فهو بدل ما يضيع من وقته ويقعد يقرأ السيرة الذاتية تبعته ويسأله الأسئلة التقليدية العادية، هون بشوف أنه هل هو بيقدر يشتغل أو أكيد. ما بيقدر يشتغل.

0: إذا بنكمل معكم مستمعينا في بانوراما رايحة. وخلينا نروح لخبر آخر معنا لليوم, ويلان رح أفتح عليك المواجع وبحكي لك ليش طعم الأكل بالطيارة مختلف. السر مش بالطباخ, بيش السر؟
1: أنا بحب أني أروح هناك وأجرب وأنا بقولكم شو السر.
0: هو الأكل بالطيارة زاكي ولا مش زاكي ولا بارد ولا سخن؟ أنا مش
1: أمني
0: أنا خدوني على الطيارة. كتير ناس لما يسافروا بالطيارة بيلاحظوا أنه الأكل اللي باكلوه فوق السحاب ما إله نفس الطعم اللي متعودين عليه على الأرض, حتى لو كان نفس الوجبة ونفس المكونات. الغريب أنه المشكلة مش دائما بطريقة الطبخ أو بجودة الأكل, لكن السبب له علاقة بجسم الإنسان نفسه. على ارتفاع آلاف الأمتار بتغير ضغط الهواء, بتنخفض نسبة الرطوبة داخل الطيارة, وهذا بيأثر بشكل مباشر على حاسة الشم والتذوق. العلماء بيحكوا أنه جزء كبير من إحساسنا بالطعم بيجي من الرائحة, ولما تقل قدرة الأنف على التقاط الروائح الأكل ممكن يبين أقل نكهة, وأحيانا نحس أنه ناشف أو ناقصه ملح وتوابل. كمان جفاف الهواء داخل الطيارة ممكن يقلل من حساسية براعم التذوق عند اللسان, عشان هيك النكهات زي الحلو والمالح ما بنحس فيها بنفس القوة اللي بنحسها على الأرض. يعني إذا حسيت مرة أن وجبة الطيارة مش زاكية زي ما توقعت, لا تلوم الطباخة بسرعة. يمكن المشكلة أنه ذوقك نفسه أخذ إجازة معك فوق السحاب.
1: أنا
0: شو رأيك لنا؟
1: أنا صراحة
0: كيف كان أكل الطيارة؟
1: والله حبيته.
0: ما عندك مشكلة, أنت فوق السحاب تحت السحاب من مكان بالبحر, المهم أسافر.
1: آه والله, يعني بصراحة بتعرفي اللي حكى أنه السفر حياة ما كذب.
0: آه والله, ما مر السعادة أنا نفسي أمر هلا.
1: يعني كمان بتعرفي أنه يعني بلعب على النفسية كتير.
0: طبعاً
1: طبعا. يعني الوجه بصير أفتح, النفسية بصير أحلى.
0: إحنا هينا بنسمع حكي لو بدنا سفرة.
1: أي حدا بقول لك مرحبا يعني ممكن تحضني قد ما أنت.
0: يا أهلين وسهلين, مش زي أنت هون.
1: فيعني بقول لكم سافر أنت لست شجرة, بتعرفي هاي المقولة؟
0: آه بعرف.
1: فكل حدا بيقدر انه يسافر, هلا يسافر هلا او بعدين او بكره, المهم سافر.
0: ان شاء الله ربنا يطعمكم كلكم, تسافروا وتغيروا جو وتطلعوا, واحنا كمان
1: معاكم
0: وانا ولانا اول تنتين صراحه, يعني مضطرين نكون انانيين بهاي الدعوه, ندعي لنا بالاول.
1: والله

0: طيب ما أنه إحنا كنا نحكي عن الطيارات وعن الأكل، فأنا بدي أرد أحكي بنفس الموضوع، وهذا بحكي لك يا أسماء. مش عارفة إذا سألتي حالك
1: أنت بتخلينا نسرح أكثر قبل. يعني تخليني أسرح وأنا على الهواء. كنت بسرحانة بأكل الطيارة شبابيك الطيارة.
0: بدي أعطيك صراحة يعني معلومة جد مهمة، ما عمري خطر لك ليش شبابيك الطيارة دائرية؟
1: لا خلاص هيك ضابط معهم بالتصميم، ليش؟ في كمان تفسير علماء فسروا.
0: أكيد بحكي لك، أكيد وأنت مسافرة بالطيارة لاحظت أن كل النوافذ شكلها دائري أو بيضاوي وما في ولا أي شباك مربع، ويمكن ما خطر في بالك يوم من الأيام أنه وراء هالتصميم رح يكون قصة غيرت عالم الطيران.
1: صراحة تذكرت أنه مرة قرأت إشي زي هيك والله. بس نسيت ليش.
0: رح أذكرك هلأ في نفس المعلومة. بحكي لك، في بداية صناعة الطيارات التجارية كان بعض الطيارات فعلا فيها نوافذ مربعة، لكن بعد عدة حوادث خطيرة اكتشف المهندسين أن المشكلة ما كانت بالمحرك ولا بالطيار، وإنما كانت بشكل الشباك نفسه. الزوايا الحادة في النافذة المربعة كانت بتجمع الضغط عليها بشكل كبير كل مرة بتقلع فيها الطيارة أو حتى بتهبط، ومع تكرار الرحلات كانت تظهر تشققات صغيرة بتكبر مع الوقت، وهذا أدى في بعض الحالات إلى انهيار أجزاء من جسم الطيارة. وبعد دراسات طويلة توصل المهندسين لحل بسيط لكنه عبقري، وهو استخدام النوافذ الدائرية أو البيضاوية، وهذا الشكل بيوزع الضغط بشكل متساوي على كامل الإطار وما بيخلي الضغط يتركز في نقطة معينة، وبهيك صارت الطيارة أكثر أمان بكتير. ومش بس هيك، حتى الزجاج نفسه بيتكون من عدة طبقات قوية جدا، وكل طبقة لها وظيفة مختلفة. ويمكن تكون لاحظت وجود فتحة صغيرة بأسفل النافذة، هاي الفتحة لها دور بتنظيم الضغط بين طبقات الزجاج حتى تحافظ على سلامتها أثناء الطيران. يعني كل مرة بتطلع فيها من الشباك الطيارة وبتشوف الغيوم، اتذكر إنه هذا الشكل البيضاوي مش مجرد تصميم حلو، وإنما واحدة من أهم الأسباب وسلامة ملايين المسافرين حول العالم. يعني معلومة حلوة لا؟
1: حلوة. وهون بتفكري وبتحكي سبحان الله كيف ربنا لما أعطانا العقل عشان نفكر. يعني بعد دراسات اكتشفوا إنه المشكلة إنه تخرب جسم طيارة كامل من شكل شباك المربع.
0: يعني اللي فكر فيه جدا عبقري.
1: يعني الحمد لله إنه عملها دائري عشان لما أسافر أخاف.
0: طبعا الأمان بالله، خلينا نأكد إنه دائما يعني الأمان بالله، بس فكرة إنه أو السبب وراء تحويلة الشبابيك من مربع لدائري جد إنه الفكرة عبقرية.
1: عبقرية، وحلو إنه كيف فكروا بكل تفصيلة، فبرافو للمهندسين اللي فكروا بهذا الموضوع.
0: حتى يعني حسب ما بتذكر برضو السفينة نفس الشيء شبابيك. هلا
1: ما رحتش والله لسه،
0: ولا أنا بس أنا بسأل يعني هلا خطر للمعلومة. ممكن
1: هي الموضوع إلى بضغط الهواء، فشغل المهندسين إحنا.
0: طب أنت بتخاف من الإقلاع أو من الهبوط؟
1: لا أنا ما عندي مشكلة لا بالإقلاع ولا بالهبوط ولا بخاف من الطيارة. أنا مشكلتي إنه أضلني بمكان مسكر مدة طويلة، إني أحس حالي إنه أنا خلص أنا ما بقدر أطلع بهالمكان إلا بوقت معين، مش إمتى ما بدي. بحس حالي خلص مضغوطة، فأنا بكره الأماكن المغلقة عشان هيك ما بحبها. أوكي. أنا بحب توصلني عن المكان اللي أنا بدي أروح عليه بس ما بحبها نهائيا.
0: بس كمان مرة بنرجع منكرر معلومة إنه سافروا السفر عن جد حياة.

0: ومنروح لخبر جديد معنا يلانا. خلصنا موضوع الطيارات والسفر. أكيد لما نسافر شو يعني بنعمل غير إنه مننبسط ومنروح أماكن؟ لازم لازم لازم نشتري أشياء جديدة.
1: أكيد طبعا.
0: يعني بربط الموضوع في إنه إحنا ليش منحب ريحة الأشياء الجديدة. السر مش بالريحة نفسها. خلينا نشوف إحنا ليش دائما نحب الأشياء الجديدة وإحنا منحب نشتري أصلا. فيعني مدام إحنا اشترينا أشياء جديدة أكيد رح نحب ريحتها.
1: أكيد.
0: يعني ما بتحبي تعملي شوبينج ولا لا؟
1: طبعاً.
0: في حد ما بيحب
1: طبعا.
0: فخلص يعني ريحتها اكيد رح تكون زاكيه. بحكي لك اكيد مر عليكم هالاحساس لما تفتحوا علبه جهاز جديد زي مثلا تليفون جديد يا لانا
1: مثلا،
0: او تركبوا سياره اول مره، او تشتري قطعه ملابس جديده، فجاه بتوقفوا شوي وبتشموا الريحه اللي طالعه منها. الغريب انه هاي الريحه ما إلها طعم ولا هي بالضروره اجمل ريحه بالعالم، لكن كتير ناس بيحبوها وبتعطيهم احساس بالفرحه والحماس. العلماء بيحكوا أن السبب مش بس بالمواد اللي بتطلع منها الرائحة، هي بالطريقة اللي دماغنا بربط فيها هاي الروائح مع المشاعر والذكريات. يعني رائحة الشيء الجديد ممكن ترتبط عند الإنسان بفكرة البداية الجديدة أو الإنجاز، أو أنه اشتري إشي إشي كان نفسه فيه. مثلا ريحة السيارة الجديدة ممكن تذكر الشخص بلحظة استلامه السيارة وشعور الفخر والسعادة، وريحة الكتب الجديدة ممكن ترتبط بداية سنة دراسية أو مرحلة جديدة بالحياة. عشان هيك كتير شركات تهتم حتى برائحة منتجاتها، لأنهم بيعرفوا أنه تجربة ما بتعتمد فقط على الشكل والسعر، كمان على الإحساس اللي بيتركه المنتج عند الشخص. يعني باختصار إحنا مش بس بنحب ريحة الأشياء الجديدة، إحنا بنحب الشعور اللي بيجي معها، شعور البداية، التغيير، الفرحة بإشي جديد دخل على حياتنا.
1: تعرفي شو أكتر ريحة بحبها وبحسها يعني بتربط في فترة معينة؟ بفترة القرطة، يعني بفترة لما نشتري للمدرسة القرطاسية بشكل عام. كتير بحب ريحة الدفاتر
0: أول السنة،
1: كتير
0: بحسهم لليوم نفس الريحة.
1: بالضبط، بحسهم ريحتهم ما بتتغير نهائيا.
0: كمان شغلة، أنا شفت المهرجانات المعارض بيعملوها، مهرجان العودة للمدرسة، أنا بموت عليهم، بيكون نفسي أفوت وأشتري كل إشي بس ما بعرف شو أستفيد.
1: يعني كمان الحلو إنه هلأ على الزمن هاد في أشكال محايات، أشكال وألوان وبريحة ومش ريحة،
0: في أشياء أكثر من على أيام وإحنا بالمدرسة،
1: بس ريحتهم بضلها هي.
0: يعني أنا بحبهم، بحب ريحة الشنطة الجديدة،
1: بحب ريحة الدفاتر، أنا
0: الدفاتر، الكتب أول ما يسلمونا الكتب
1: الوراق، يعني أي شيء فيه أوراق صراحة. يعني يمكن ما حدا بركز بهاي الأمور،
0: معلومة صراحة،
1: بس يمكن ما حدا بركز بهاي الأمور،
0: في كتير ناس بتركز فيها، في ناس كتير عن جد بتربط ريحة الأشياء بموقف معين. أنا مثلا في روائح إذا بشمها بتذكر أشخاص معينين
1: طبعا، أو فترة معينة. صحيح
0: بالضبط.
1: طب شو بتحبي كمان روائح أنت غير ال...
0: أنا بحب ريحة البنزين لأنه مش موجود صراحة اشتنى لريحة البنزين
1: والله
0: بدهم يحرمونا منه. إحنا كتير بنحب ريحته وما بنحب يروح
1: بالضبط.

0: طيب خلينا نروح لكمان خبر جديد بحكي لك يا أسمى، ليش شركات الأثاث بتخليك تمشي بكل المحل؟ هاي أكيد صارت معاك.
1: يلا خلينا نشوف.
0: بحكي لك إذا زرتي معرض أثاث كبير أكيد لاحظتي إنه مش سهل تدخلي وتطلعي بسرعة، بالعكس بتحسي حالك إنك ماشية في متاهة وكل شوي بتوصلي لقسم جديد، ويمكن تكوني داخلة تشتري مثلا بس طاولة لكن تطلعي ومعك شموع وسجاد ومخدات وأغراض ما كنت مخططة لإلها أبدا. السبب إنه هاي طريقة تسويقية مدروسة جدا، خبراء التسويق اكتشفوا إنه كل دقيقة إضافية بتقضيها وبيقضيها زبون داخل المعرض بتزيد احتمالية إنه يشتري منتجات أكثر. لهيك بصمم الممرات بطريقة تخليك تمر على أكبر عدد من الأقسام داخل المكان قبل ما توصل للمخرج، وأثناء الطريق بيعرضوا غرف نوم وصالونات ومطابخ مجهزة بالكامل عشان تتخيل هاي القطع داخل بيتك. ومش بس هيك، حتى الإضاءة والألوان والموسيقى الهادية وروائح المكان كلها عناصر مدروسة لتخليك ترتاح وما تستعجل بالخروج. بس بالنهاية لما توصل للكاشير غالبا بتلاقي منتجات صغيرة ورخيصة زي بطاريات أو شوكولاتة أو حتى أكواب للقهوة، لأنها بتشجع الناس على شراء إشي إضافي في آخر لحظة. يعني زيارة معرض الأثاث مش مجرد تسوق، وإنما تجربة كاملة مصممة بعناية عشان تقضي فيها وقت أطول وتشوف منتجات أكتر ويمكن تشتري أشياء ما كانت أصلا على قائمتك. بحس التسوق في هاي الأماكن
1: خطير. خطير خطير مش علينا، خطير عليهم صراحة. والماركتينج الماركتينج يلا شو بعمل في الناس.
0: تخيلي إنه كل هاي الأشياء بتكون مدروسة، أنت بتكوني فكرتيها عشوائية أو ما بتكوني شايف انه لها تفسير.
1: صرت احس انه الماركتينج حرام. بعمل اشياء كتير غريبه فينا. شفتي هذول الاشياء اللي حكى عنهم اللي عند الكاشير، البطاريات والشوكولاته والاكواب، انا اذا بدك دوري علي بتلاقيني عندهم.
0: والله
1: دوري علي.
0: انا هذا اسهل مكان.
1: بحب هدول الاشياء اللي موجودين بعد ما اخلص اروح لهم، فدايما بكون حاطين اشياء كتير حلوه عند الكاشير صراحه وملفته.
0: صراحه ملفته. هي بتكون عشان خلص انه انت واقفه بتستني على الدور،
1: فانت بتحسي انك انت عن جد بحاجه لها.
0: بالضبط بدك اياها. مهم
1: انه انا حكيت بدي اجيب زي
0: ما اخذتها من المحل. صح.
1: فالماركتينج وما ادراك ما الماركتينج.

0: ومستمعينا احنا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. هون لنا احنا بنودعهم كلهم, نحكي لهم بكرة حلقة جديدة ان شاء الله,
1: استنونا وكونوا معنا ان شاء الله,
0: اكيد بنكون بأخبار جديدة ومنوعة من حول العالم. الى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن الرابعة مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال شهر تموز الماضي، وذلك في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون. آلاف المواطنين في مدينة غزة يشيعون اليوم جثى 812 شهيدا من عائلة أبو شريعة الحسينم بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. محافظة القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنتزعان اليوم قراراً يقضي بوقف أوامر هدم منشآت المواطنين في قرية العقبة شرق طوباس. وكالة الأنوروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. آليات الاحتلال تستكمل اليوم عملية هدم عقارات في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وذلك بعد أن أقدم أصحابها على هدم العقارات ذاتيا قبل نحو شهرين تحت وطأة التهديدات والضغوط والإجراءات الإسرائيلية. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يعلن أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العامة في فلسطين بحيث يبدأ تنفيذها فورا اعتبارا من اليوم، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين بالتعاون مع الشركاء الدوليين. الأردن يستضيف يوم غد الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. قطر تعلن أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن حركة حماس التزمت بكل شيء متوقع منها في الاتفاق، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، الأمر الذي أكدته الحركة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق. وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
12: يا أحلى منه.
11: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: أعلن بنك سوريا المركزي بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول بعد انتهاء فترة استبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من الآن قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية. صعد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي بعدما نفذت قوى بحرية أوروبية بقيادة إيطاليا عملية تفتيش لناقلة نفط تخضع للعقوبات في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوعين. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن الناقلة توا بايول مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية اعترضت غرب جزيرة بانتليريا الصقلية أثناء إبحارها من بنين إلى إسطنبول.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: raya.bs،
1: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 منشآت سياحية في قرية عرانة شرق جنين. محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنتزعان قرارا يقضي بوقف أوامر هدم منشآت المواطنين في قرية العقبة شرق طوباس. آليات الاحتلال تستكمل عملية هدم عقارات تعود للمواطنين نبيل جمعة وسمير جمعة في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أقدم أصحابها على هدم العقارات ذاتيا قبل نحو 2 شهر تحت وطأة التهديدات والضغوط والإجراءات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية في قرية بيت إسكاريا جنوب بيت لحم. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين إقليميين أن الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة ترفض مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز وتطالب بضمانات تمنع طهران ووكلائها من تهديد أراضي دول المنطقة. في حول الطقس ليوم غد يكون الجو شديد الحرارة في المناطق الجبلية وفي بقية المناطق دون التغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدل السنوي العام بنحو 2 مئويتين، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس، إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنيدي إنا كنا. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 منشآت سياحية في قرية عرانة شرق جنين. محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنتزعان قرارا يقضي بوقف أوامر هدم منشآت المواطنين في قرية العقبة شرق طوباس. آليات الاحتلال تستكمل عملية هدم عقارات تعود للمواطنين نبيل جمعة وسمير جمعة في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أقدم أصحابها على هدم العقارات ذاتيا قبل نحو 2 شهر تحت وطأة التهديدات والضغوط والإجراءات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية في قرية بيتسكاريا جنوب بيت لحم. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أقليميين أن الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة ترفض مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز وتطالب بضمانات تمنع طهران ووكلائها من تهديد أراضي دول المنطقة. في حول الطقس ليوم غد يكون الجو شديد الحرارة في المناطق الجبلية وفي بقية المناطق دون التغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس، إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية أف أم.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 منشآت سياحية في قرية عرانة شرق جنين. محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنتزعان قرارا يقضي بوقف أوامر هدم منشآت المواطنين في قرية العقبة شرق طوباس. آليات الاحتلال تستكمل عملية هدم عقارات تعود للمواطنين نبيل جمعة وسمير جمعة في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أقدم أصحابها على هدم العقارات ذاتيا قبل نحو 2 شهر تحت وطأة التهديدات والضغوط والإجراءات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تجرف أراضي زراعية في قرية بيت إسكاريا جنوب بيت لحم. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو استيلاء سلطات الاحتلال عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وماليزيا. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أقليميين أن الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة ترفض مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز وتطالب بضمانات تمنع طهران ووكلائها من تهديد أراضي دول المنطقة. في حول طقس ليوم غد يكون الجو شديد الحرارة في المناطق الجبلية وفي بقية المناطق دون التغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس، إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. رأي أف أم، الصوت الأجمل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: تطرح إلهام فخرو في كتابها بعنوان اتفاقات أبراهام دول الخليج وإسرائيل وحدود التطبيع والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي سؤالا مهما، هل غيرت يا ترى اتفاقات أبراهام وجه الشرق الأوسط فعلا أم أنها رسمت حدودا جديدة لصراع قديم؟ ولا يكتفي الكتاب أبدا عند سرد تفاصيل الاتفاقيات التي وقعت بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، بل يتعمق في فهم دوافعها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويختبر مدى قدرتها على إعادة تشكيل مستقبل المنطقة. وتوضح المؤلفة أن اتفاقات أبراهام لم تكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل جاءت في سياق إقليمي ودولي معقد تداخلت فيه المخاوف الأمنية والتنافس على النفوذ والرغبة في بناء شراكات اقتصادية وأمنية وعسكرية جديدة. ومن هذا المنطلق تبحث الكاتبة في الأسباب التي دفعت بعض دول الخليج العربي إلى تبني خيار التطبيع، معتبرة أن الحسابات الاستراتيجية والأمنية إنما لعبت دورا محوريا إلى جانب المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستثمارية. ويتناول الكتاب أبعاد التعاون الذي نشأ بعد الاتفاقات، سواء في مجالات التجارة والاستثمار أو التكنولوجيا والابتكار والأمن والدفاع، موضحا أن العلاقات بين الطرفين تجاوزت الإطار السياسي إلى مشاريع عملية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. لكنه في المقابل يلفت الانتباه إلى أن هذا التعاون لا يعني بالضرورة قبولا شعبيا واسعا، إذ ما زالت القضية الفلسطينية تمثل عنصرا مؤثرا في الرأي العام العربي، وهو ما يجعل التطبيع الرسمي مختلفا طبعا عن التطبيع المجتمعي. وتناقش المؤلفة حدود هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على الشراكات الثنائية وحدها ما دامت القضية الفلسطينية دون حل عادل ومستدام. وتستعرض الكاتبة كيف أثرت الأحداث اللاحقة ولا سيما الحرب في غزة في اختبار متانة هذه الاتفاقيات، حيث وجدت الدول الموقعة نفسها أمام تحديات سياسية وشعبية وإعلامية أعادت النقاش حول مستقبل التطبيع وحدوده. ولا يغفل الكتاب أبدا عن دور القوى الدولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت هكذا اتفاقيات باعتبارها جزءا من رؤيتها الأوسع لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية. كما يناقش انعكاسات ذلك على موازين القوى في الخليج وعلى العلاقات مع إيران وعلى مستقبل الأمن الإقليمي في ظل المتغيرات المتسارعة. وفي ختام هذا الكتاب تصل إلهام فخرو إلى خلاصة مفادها أن اتفاقات أبراهام فتحت بابا جديدا في العلاقات الإقليمية، لكنها لم تنهي أبدا جذر الصراع ولم تلغي التعقيدات التاريخية والسياسية التي تحكم المنطقة. فالسلام الحقيقي والكلام للكاتبة كما يوحي الكتاب لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرة هذه الاتفاقيات على معالجة القضايا الجوهرية التي ما زالت تشكل أساس عدم الاستقرار في المنطقة. ولهذا يقدم الكتاب قراءة متوازنة تجمع بين التحليل السياسي والرؤية المستقبلية، ليمنح القارئ فهما أعمق لأحد أكثر التحولات تأثيرا في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جديد الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدو.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps. اللهم لك.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: أعلن بنك سوريا المركزي بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول بعد انتهاء فترة استبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من الآن قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية. صعد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي بعدما نفذت قوى بحرية أوروبية بقيادة إيطاليا عملية تفتيش لناقلة نفط تخضع للعقوبات في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوعين. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن الناقلة توا بايول مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية اعترضت غرب جزيرة بانتليريا الصقلية أثناء إبحارها من بنين إلى إسطنبول.
4: هذا البرنامج برعاية
2: CFI، ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM. الساعة الآن 8 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك.

معك الثقة وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك

0: الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إليك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
5: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
6: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
7: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
6: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
7: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
6: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، تجمع كل الأذواق.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أطرحوا إلهام فخرو في كتابها بعنوان اتفاقات أبراهام دول الخليج وإسرائيل وحدود التطبيع والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي سؤالا مهما، هل غيرت يا ترى اتفاقات أبراهام وجه الشرق الأوسط فعلا أم أنها رسمت حدودا جديدة لصراع قديم؟ ولا يكتفي الكتاب أبدا عند سرد تفاصيل الاتفاقيات التي وقعت بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، بل يتعمق في فهم دوافعها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويختبر مدى قدرتها على إعادة تشكيل مستقبل المنطقة. وتوضح المؤلفة أن اتفاقات أبراهام لم تكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل جاءت في سياق إقليمي ودولي معقد تداخلت فيه المخاوف الأمنية والتنافس على النفوذ والرغبة في بناء شراكات اقتصادية وأمنية وعسكرية جديدة. ومن هذا المنطلق تبحث الكاتبة في الأسباب التي دفعت بعض دول الخليج العربي إلى تبني خيار التطبيع، معتبرة أن الحسابات الاستراتيجية والأمنية إنما لعبت دورا محوريا إلى جانب المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستثمارية. ويتناول الكتاب أبعاد التعاون الذي نشأ بعد الاتفاقات، سواء في مجالات التجارة والاستثمار أو التكنولوجيا والابتكار والأمن والدفاع، موضحا أن العلاقات بين الطرفين تجاوزت الإطار السياسي إلى مشاريع عملية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. لكنه في المقابل يلفت الانتباه إلى أن هذا التعاون لا يعني بالضرورة قبولا شعبيا واسعا، إذ ما زالت القضية الفلسطينية تمثل عنصرا مؤثرا في الرأي العام العربي، وهو ما يجعل التطبيع الرسمي مختلفا طبعا عن التطبيع المجتمعي. وتناقش المؤلفة حدود هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على الشراكات الثنائية وحدها، ما دامت القضية الفلسطينية دون حل عادل ومستدام. وتستعرض الكاتبة كيف أثرت الأحداث اللاحقة ولا سيما الحرب في غزة في اختبار متانة هذه الاتفاقيات، حيث وجدت الدول الموقعة نفسها أمام تحديات سياسية وشعبية وإعلامية أعادت النقاش حول مستقبل التطبيع وحدوده. ولا يغفل الكتاب أبدا عن دور القوى الدولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت هكذا اتفاقيات باعتبارها جزءا من رؤيتها الأوسع لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية. كما يناقش انعكاسات ذلك على موازين القوى في الخليج وعلى العلاقات مع إيران وعلى مستقبل الأمن الإقليمي في ظل المتغيرات المتسارعة. وفي ختام هذا الكتاب تصل إلهام فخرو إلى خلاصة مفادها أن اتفاقات أبراهام فتحت بابا جديدا في العلاقات الإقليمية، لكنها لم تنهي أبدا جذر الصراع ولم تلغي التعقيدات التاريخية والسياسية التي تحكم المنطقة. فالسلام الحقيقي والكلام للكاتبة كما يوحي الكتاب لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرة هذه الاتفاقيات على معالجة القضايا الجوهرية التي ما زالت تشكل أساس عدم الاستقرار في المنطقة. ولهذا يقدم الكتاب قراءة متوازنة تجمع بين التحليل السياسي والرؤية المستقبلية، ليمنح القارئ فهما أعمق لأحد أكثر التحولات تأثيرا في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدو.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 299 995

رعاية FM الصوت الأجمل. لإعلاناتكم على رعاية FM اتصل على 0599929995 0599929995.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: يا تلون عيون السوء.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.